0: يوصل أكيد يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: 500 600، او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هرتز.

0: القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: الحلو يا قلبه
1: حبيتك والشوق قالوا ليلى انت الحلو يا قلبه حبيتك والشوق قالوا ليلى.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد وين ما كانوا يسمعونا عبر الترددات الرقمية أو عبر التردد الطيفي 91.5. كل الحب لمتابعينا على الساتلايت، وأهلا بالجميع في صبحية عراقية يومية اسمها بانجور. إن شاء الله يكون ثنين حلو تتحقق بأشياءات حلوة، أو على الأقل شيئين جميلين حلوين. إن شاء الله ثنين أشياء حلوة تتحقق لكم يا رب، ويبعد عنكم كل شر وكل حزن، وإن شاء الله تصفى الأمور كما يجب. صباح الورد على أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، صباح الورد على أبطال الجيش الأبيض في كل مكان، صباح العافية على كل أبطال الدراسة، الكوادر التدريسية، الطلبة، ما أدري منو، إن شاء الله صباح الخير على ما أدري منو. زين، هذه ما أدري منو تجمع كل شيء. إن شاء الله يكون يوم مثمر جميل هين لطيف على الجميع. أهلا بكم في صبحيتي من هسه لساعة 10، حكون معاكم على الميكروفون بان الموسوي، وسيكون معنا على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب عليكم جميعا. تحية للأثرياء اللي يسمعونا، أثرياء هواية يسمعون بونجور. تحياتنا لكم، والله يبارك في أرزاقكم وفي ثراءكم إن شاء الله. تحية للناس البسطاء ولكن أثرياء كرامة، أثرياء ذات كما يقال. إن شاء الله يكون يومكم جميعا جميل. تحية للناس اللي هي مو ثرية بس سوي نفسها ثرية. زين، تعيش دور الثرية. حلو، يعني شون شي يسموها عندنا بالعراقي، ما يبيعوها بذلة، ها؟ يتقمص دور انه هو ثري، ملابسه حلوة مرتبة مثلا، ذا بفلوسه على ملابسه على سيارته على، بس هو ما بجيبه ولا فلس. لا، سيارته من ضمن ممتلكاته تكون يعني، بس احيانا حتى مرات وهو مو عيب ولا غلط وجدا عادي، مثلا يجي بالباص بس يتقمص دور انه هو طبق سيارته واجى او اجى تاكسي مثلا على الاقل. ما اعرف ليش، يعني هو ما بيها شيء ابدا، مو مثلمة على الانسان بقدر ما انه اكو ناس تريد دائما تكون بالمستوى، حتى الناس ما تشوفهم بعين الصغيرة للأسف، لأنه الناس يقيسون على الإمكانيات يعني المادية. على العموم، على العموم، تحياتي للجميع، والله يغني الجميع من فضله وحلاله. وأكو دراسة أحبابي توصلت إلى أنه الأشخاص اللي يشعرون بالثراء قبل أن يصبحوا أثرياء أساساً هم في الواقع من ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا أثرياء. الشعور بأنك ثري لا يعني أنك تبني ثروة. هناك فرق هائل بين الثقة المالية والتظاهر بالثراء. الأولى تقول أنا أفهم أموالي، لدي خطة وأنا أبني شيئا للمستقبل. أما الثانية فقد تكون مجرد سأطلب هذه السترة التي سعرها $900 على 4 دفعات وهذه هي الوفرة. مو شقد عايشين بهالطريقة بالأقساط، يعني أحيانا يأجرون سيارات تأجير ويدعي الثراء. ولا توجد وصفة سحرية تجعلنا أغنياء بمجرد أن نتصرف كملياردير، لكن الأبحاث أحبابي تشير إلى أن الأشخاص اللي يمتلكون ثقة أكبر بقدرتهم على إدارة أموالهم يميلون إلى اتخاذ قرارات مالية أفضل وأرتب، مثل الادخار، الاستثمار، تجنب بعض المنتجات المرتبطة بالديون وإلى آخره من الأمور. والنسخة الصحية من فكرة اشعر بالثراء أولا ليست أن تتجاهل رصيد حسابك البنكي وتنتظر أن تمتلئ المحفظة بطريقة سحرية، بل أن تشعر بأنك قادر على مواجهة الأمور التي تخيفك، يعني أن تفتح كشف حسابك بدلا من تجاهله، أن تفهم كيف يعمل الاستثمار، أن تفاوض على راتب أفضل، أن تضع ميزانية وأن تتخذ قرارات عقلانية حتى عندما لا يكون وضعك المالي مثالي.

كل الطرق تؤدي إلى روما، بس العلم يقول مو كلش. كل الطرق تؤدي إلى روما، هذه العبارة اللي استخدمناها طوال حياتنا، لكن دراسة حديثة حللت نحو 299 ألف كيلومتر من الطرق الرومانية وكشفت المفاجأة، روما لم تكن المدينة الأكثر مركزية في شبكة الطرق الرومانية أساساً، والمفاجأة الأكبر بعد كانت بيزنطة التي أصبحت لاحقاً القسطنطينية أكثر أهمية في ربط مناطق أوروبا وآسيا، طبعاً بفضل موقعها الاستراتيجي عند مضيق البوسفور. أما مدن مثل أنقرة، لندن، كورنث، فكانت أيضاً مراكز مهمة ضمن شبكاتها الإقليمية. يعني المقولة بقيت صحيحة كمجاز في الكلام يعني، لكن تاريخياً وفعلياً وعلمياً مو كل الطرق كانت تؤدي فعلاً إلى روما.

ومن روما إلى سنغافورة التي تدفع لمواطنيها مقابل 15 دقيقة للقراءة. تخيلوا ينطون فلوس على مد نقرأ كتب، هكذا فعلت سنغافورة والتي باتت تدفع لمواطنيها مقابل قراءة كتاب لمدة لا تقل عن 15 دقيقة يومياً، ذلك في إطار مساعيها للتصدي لظاهرة التصفح السلبي المتنامية. وتأمل هذه الدولة الثرية أن تسهم استراتيجيتها القائمة على مبدأ التلعيب وتحويل النشاط إلى لعبة التي انطلقت هذا الشهر في تعزيز تركيز المواطنين السنغافوريين وتنمية تفكيرهم النقدي وخيالهم. ذكرت الجارديان أنه بموجب هذا البرنامج يتراكم لدى القراء رصيد من النقاط يمكن استبداله بمبالغ مالية زهيدة، إذ يتعين على المشاركين تسجيل 50 جلسة قراءة يومية على موقع حكومي إلكتروني. ليش؟ للحصول على دولار سنغافوري واحد ما يعادل 80 سنتا أمريكيا، ويكافئ المشارك على كل جلسة تبلغ مدتها 15 دقيقة أو أكثر ب20 عملة افتراضية، فيما يتطلب الحصول على الدولار الواحد جمع 1000 عملة، ولا يسمح بتسجيل أكثر من جلسة قراءة واحدة يومياً.

0: بونجور مستمعينا، مستمعي راديو الرشيد على 91.5. بونجورين أحبابنا على الواتساب على 077-114-115. البداية مع أبو دلة. صباح الخير يا أبو دلة.
1: أحلى بانجور وأحلى صباح للأخت الغالية بلبل الصباح بان الموسوي، الله يحفظك يا رب، والأستاذ وسام الغالي المخرج الراقي، والمستمعين اللي الله سبحانه وتعالى خلانا نتعرف بيهم من خلالكم، حسين الشيباني الأخ الخلوق الراقي، أستاذ سليم الجعيفري، وعباس الحمداني، وعلي القيسي، وشاكر أبو مريم الإنسان المهذب، وأبو موسى الإنسان الطيب، وأختي الغالية العزيزة اللي أخليها تاج على رأسي الله يحفظها إن شاء الله، ست سحر الخفاجي، اللهم يسر أمورك وين ما تروحين يا رب، أنت متفضلة بالسؤال عليها، وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: كل التقدير كل الاحترام أستاذ أحمد أبو دلة أخونا الطيب، كذلك بعث مشاركة عندما تكون الكلمات صادقة. عفوا تهز المشاعر والوجدان، قصيدة للجبل عريان سيد خلف رحمه الله وهو ينتفض، أتمنى أن تنال إعجابكم. شكرا يا أبو دلة، كلك ذوق وممتنة للطلة الصباحية المميزة. شاكر أبو مريم، اللهم افتح لنا مع أنفاس هذا الصباح كل باب، وبشرنا بما ننتظره منك، وارزقنا الرضا والطمأنينة. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب. صباحكم سعادة برفقة من تحبون، وتحياتي للأخت أمير والمخرج والمستمعين. شكرا يا أبو مريم. إلى سليم الجعفري. سهمك صابني وللحين بعداه، بدليلي وقمت جرا بعداه، غيرك ما يسوي هيج بعداه ولا يعمل عملتك هاي بي. الله الله، صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى. مستمعكم سليم الجعفري، حياك الله وصح لسانك يا أبو سيف. إلى الأستاذ الغالي باسم القرغلي، هلا والله.
2: صباح الخير والعافيه، صباح الورد.
0: ليش روحك لك
2: راديو الرشيد FM، خاصه من برنامج بانجور.
0: يا هلا،
2: صباح الخير على كافه مستمعينا طيبين وكل اطياف شعبنا الحلو من الشمال للجنوب. صباح خاص من القلب مني انا ومن الست يلدز، للستبان الموسوي والاستاذ سام ماجد، انتم صباحنا الحلو، صوتكم يرد الروح، يومكم خير وبركة ورزق إن شاء الله. أخوكم باسم القرقلي، تحياتي.
0: ألف تحية إلك يا أستاذ باسم الطيب، حياك الله وإن شاء الله صبحك حلو هين، إن شاء الله اليوم كله مثل ما تريد وأفضل يكون. أيضا تحياتي وجنايدن حلوة ليلدز خانم، وإن شاء الله مستأنسة مع بانجور وجو راديو الرشيد الصباحي. كل الحب لكم حبايبي. ننتقل أحبابي إلى أبو موسى. بونجور، هم لاعبة برشلونة طبعا.
3: الورد أحلى بن الطيبة، صباح الخير على المخرج الطيب وسام، ألف تحية إليك، صباح الخير على كل المستمعين حالي اللي يسمعوني، ألف تحية إلى أبو سيف حبيبي سليم الجعافري لماوي سليم الشيفاني وشتبان لبوجي لبوجي حركة قدم وعادي ولا خسرته. عاد عاد تسبقها عادي. أنا قيس حبيبي لابود وعاد ولا خسرته، تعودت على الخسارات وفرحان واليوم أنا مرتاح.
0: أتلتيكو مدريد، كتلتيكو مدريد. بابا بابا والله هي هاي الدنيا، يوم تلقي نفسك مدريد، يوم تلقي نفسك كتلتيكو مدريد، فعادي الدنيا كده، الدنيا بسيطة يعني، تمشي الأمور. ما يصير دائما يعني عيني أغاتي، مرات الأمور تمشي بالكتل مو؟ تحياتي لك يا أبو موسى الطيب، وكذلك تحياتي إلى علي كريم، شكراً للبطاقة الصباحية. أما الحبيبة الست سحر الخفاجي تقول: أحبتي الغوالي، صباح الثراء بصحة وعافية، بطاقة إيجابية، بأخلاق عالية، بمبادئ رصينة، قناة الرشيد ومستمعي قناة الرشيد الكرام، وبان صباح السعادة صباح الرضا على قلبك وحياتك ويومك والأحباب، وإن شاء الله كل شيء هني في هذا اليوم لك يا حبيبتي. صدام الزبيدي: صباحك نور وسرور وورد جميل كما بعثت. حسن الزهيري: صباح الخير عليك ستبان الموسوي وجميع كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي راديو الرشيد. ستبان نعم، بالنسبة لكم كمشجعي لنادي ريال مدريد، فكروا زين وشوفوا لكم نادي ثاني يشجعوه غير الريال، لأن إذا بقيتوا تشجعون الريال أغلبكم راح يصاب بأمراض مزمنة من وراء هالنتائج السلبية. نعم صحيح. صحيح، بس هو بحث لنا معلومة قانونية: إذا لم تحضر إلى المحكمة في أي دعوة أقيمت ضدك، فإن أي مستند يقدمه خصمك يعود أو يعد مقبولا طبعا لدى المحكمة، إذا كان عليه ختم أو توقيع أو بصمة منسوبة إليك، ولن تقوم المحكمة بالتحقيق من صحة ذلك إلا في حال حضرت إلى المحكمة ودافعت عن نفسك بنفسك أو بموكلك. تهمت؟ تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري، والله وتعيش. شكراً لك أستاذ حسن الزهيري، ويلا طيارة نروح على بريك أول، وبعدها راجعين نكمل البانجور.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
7: وتقنية أمبيلايت
6: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
8: ويوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
8: كلش سهلة.
6: أعلن.
8: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
8: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم
9: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الطعم الحلو ده، ايه المسيجات الحلوه دي؟ مسيجات ايوه. ايه الاسماء الحلوه دي؟ ايه الحروف؟ ايه الحروف؟ صباح الحروف الجميله والاصوات الجميله والمسيجات الجميله قوي قوي قوي قوي. ويانا الغالي علي القيسي المدريدي الملكي البطل بنزيما العراق زين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم.
0: يا هلا
1: على خيط الغالي سبان موسى والذهب.
0: انت الذهب
1: طبعا. مين نبتدي؟ شلاعي قالوا ريال مدريد رباع الخسارة، من هذا الطلبة المستوى التعبان، من الشارع التعبان، من الازدحامات، من هاي التطبيقات اللي دمرتنا، دمرت اصحاب التاكسي، يعني استبان بصراحه كلها سلبي بسلبي. قلت لك شغله تفرح قلبك ماكو، بس بونجور والله العظيم. انتوا الحاله الايجابيه لكم، تحياتي لكم، اخوكم عاشق رشيد علي قيسي.
0: صباح الورد.
1: شكرا عليك. جزيلا حبيب ابو دلة الذهب، نتمنى لك ان شاء الله بالصحه والعافيه بجال حبيب محمد. أمين. انت اخ عزيز علينا واخ كبير، نقتدي بيك بصراحه من مواضيعك الجميله وطروحاتك الجميله. اخوك عاشق رشيد علي القيسي.
0: الله يبارك بيك ومية هلا يا علي القيسي. ولا يهمك بعدين، انت ليش تحكي بسالفتك غير شمتهم بينا؟ خليها سكته زين. والله هاي اسكت ومشي الموضوع، الا تحيده وراهم مكافي هم. بعدين احنا ممكن نبلى طاقه سلبيه، بس لا حلو هو ختمها قال بس بانجور ايجابيه. قل لي سيارتك بعدها تدق توانس. تحياتي لك يا احلى ابو حسوني بالعالم، والى محمد كاظم من ميسان شكرا للتصبيحه الحلوه والبطاقه الجميله. اما زكريا زيكو طقطقه مدمر بنات المنطقه فيقول صباح الشوكولاته، صباح الورد على احلى بان والمخرج وسام وعلى احلى مستمعين، اليوم احلى يوم بعمري. تحياتي لكم جميعا، اخوكم زيكو طقطقه مدوخ المنطقه. استعال ليش احلى يوم بعمرك؟ اليوم عيد ميلادك، عيد ميلاد زوجتك، لو اليوم عيد ميلاد طفل او اجاك طفل، يعني لا تتركنا نتكهن. ارفدنا بالمعلومه، بارك الله فيك. إلى إلى إلى هنا ياسر العزاوي. بونجور أستاذ ياسر.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستفان وعلى الكادر المستمعين أستاذ وسام. ستفان يعني عاشت إيدك على هذا الطرح مال أنه الإنسان لازم أنه يعني شلون نقول يظاهر أنه غني أو كذا، وهاي هو يعني أحلى شيء هذا، يعني أنه الإنسان عنده ثقة بنفسه. ونصيحة لكل المستمعين أنه الإنسان خلي يعيش بعقله، لا يعيش بعواطفه. إذا اللي يعيش بعواطفه يتعب حيل، بس اللي يعيش بعقله يقدر يرتب أموره. تحياتي لكم، أخوكم ياسر العزاوي.
0: حياك الله أستاذ ياسر، وعودة ميمونة إلى بانجور، وأحسنت أحسنت. يعني هو لا يكون الإنسان يعني مثل الحديد بلا مشاعر، ما حلو. أوكي حلو يستخدم عقله، بس عليه أن يوازن الموازنة بين عقلك وبين بين بين عواطفك. لابد من العاطفة يا أخي ياسر، لابد، ما تقدر، سيما الإنسان العاطفي. الإنسان العاطفي اللي مشاعره يعني يتعامل بمشاعره حنين مثل ما يقولون عندنا بالعراقي، يعني هذا صعب تجي تقول له كن حديدا، صعب جدا. زميل العزيز محمد الحلفي اليوم وياه سمو الأمير سيوفي رايح للروضة ويقول لنا صباح الخير.
3: صباح الخير
0: صدق الله.
3: صباح الخير.
0: صدق الهلوجي حبيبي، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظه، وإن شاء الله يوم اللي توصله أول يوم كلية في أحسن قسم بإذن الله تعالى. نورت أستاذ محمد. إلى الأستاذ محمد الشيباني، صباح الورد.
4: صباح الخير صبان عليك وعلى المتابعين وعلى المخرج. حقيقة أنت يعجز اللسان عن وصفك، أنت مو بس فيروزة، أنت آية من الجمال ويعجز التفسير.
0: الله يبارك بيك، أعتز وأتشرف، شكرا جزيلا أستاذ محمد الشيباني. إلى أستاذ عباس الحمداني، هلا والله.
5: صباح الخير خيتي الغالية وياك عباس الحمداني، تحياتي للجميع، وأخص بالذكر أبو موسى أبو دلة، صحة وعافية إن شاء الله، ما يبي كل العافية. شو صوتك مال واحد مريض، إن شاء الله ما يبي كل العافية حبيبي الغالي. تحياتي لكم جميعا، والوردة البيضاء والفراشة والأستاذ أحمد عامر بلدية الدورة، تحياتي لك سلام خاص، متابع أحد متابعينا بس ما يتصل، تحياتي لكم. عباس الحمداني
0: حياك الله يا عباس الحمداني الغالي، ولكل من ذكرت. إلى باسم أبو الفضل، هلا والله.
6: صباح الخير علي ستوان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر، يا رب إن شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم، وأكيد اليوم سعيد بالنسبة للبرشلونيين ويوم كئيب بالنسبة لكم جماعة الريال أنتم، فأتمنى لكم إن شاء الله اليوم شوية يمر عليكم بسلام يا الله بحق محمد وآل محمد، إن شاء الله يوم ترتاحون. بس إحنا ستبان البارحة نمنا صدق مرتاحين، ما أحس يعني ما أعرف شنو صار البارحة، ما أدري،
0: ما يبارد مو على قلوبكم؟ والله أنا أريد نومي بصرة أسوي لهم عبودي، شوية ضغط عندي، ولو أني هبوط بس ارتفع اليوم. إلى أمريكا، وسامر الغالي، صباح المسك والعنبر معطر وعلى بركة الله، صباح بغدادي جميل على الستبان وكادر البرنامج وكل أهلنا والمستمعين الكرام، بانجور بانجور يا غالي، هلا والله بأهل أمريكا، أهل العراق اللي بأمريكا قصدي. أما الباشق ماذا لديك يا أستاذ وسام؟ أراك تلوح بأغنية ما، هل تريد منديلا؟ منديلا تريد؟ الباشق يقول: بعض الوجوه مجرد عناوين لأصحابها، ملامحها كالملح أو السكر، كلاهما يذوب مع الوقت، بعض الوجوه مرايا قلوب في فرحها والشجن، وبعضها مملوء بالتجاعيد التي لا علاقة لها بالزمن، وبعضها أقرب لملامح وثن، وبعض الوجوه وطن، ونحن عندما نحب نعيد ترتيب ملامحنا بريشة من بريشة من نحب، فإما جعلنا أجمل وإما جعلنا أقبح، فإما أضاءنا وإما أظلمنا، فليت لنا رفاهية انتقاء من يعبث بملامحنا. صباحكم هيل وزعفران. الله الله الله، جميل جدا أستاذ الباشق، وحبيت يعني حبيت هذا الجزء جدا. وبعض الوجوه وطن. أبو مصطفى العزاوي، بونجور أستاذ أبو مصطفى.
7: صباح الخير صباح، صباح الخير على المخرج وعلى المستمعين جميعا، والله يحفظكم إن شاء الله. من يوم طلعت الصبح ما شاء الله الجو صافي بالكارخ، كلش حلو، بس مرة صافي بعد ما ندري، والأحلى من عده هو اللي خسارة الريال يعني عادي، ليش تخلون طاقاتكم يعني سلبية؟
3: شاي
7: عادي، هي هاي الطوبة هسه برشلونة دائما يفوزون وهذا أحلى شيء بالحياة. تحياتي لكم
0: عمي. ومية خل تخسر ريال على هالمشاركات، هاي النار طارت، حتى التصبيحة طارت. برشلونيين متحضرين، إنه بيتحضروني لي للبرنامج. والله هسه ايش تردون انتو؟ هسه مو الحمد لله فرحناكم، مو فرحناكم، يلا ارتاح، يلا مي بارد، يلا منش علي عباله كان يلعب بالفريق، راس حرباني ظهير ايمن. والله يا الله، والله لو امي تدري بيكم. الاخ الغالي عبد الله ابو ايهم، صباح الخير والعافيه ام امير الشمعه، والله انت الشمعه. تحياتي لك وللمستمعين الورود والوسام العلم، اليوم برفقتي الوالده، وتقول لي سلم لي على هاي البنية بان اللي تطلع بالراديو، واليوم أول يوم الأيهومي بالحضانة، وما أحكي لك البيجي ولا طب يا روحي يا قلبي يا لوحي. صباح الخير خالاتو حبيبة قلبي، يسعد لي صباحك والله يطول بعمرك وينطيك الصحة والعافية يوم. تحياتي إلك أبو أيهوما، وتحياتي لأيهوم البطل الصغير، على كيفك وياه، يعني خليك قريب بعيد تعاولة تجي. اوكي.

الله يحفظ الأمهات ويحفظ الأبناء وكذلك زيكم. بطل المنطقة يقول اليوم عيد ميلاد أمي، إن شاء الله ينطيها الصحة والعافية وطولة العمر والجميع الأمهات. اللهم آمين، والله من حقك أن تكون أحلى يوم وأحلى مناسبة بالعمر. ألف تحية للوالدة، الله يطول بعمرها وعقبال العمر كله إن شاء الله، ينطيها الصحة ينطيها العافية ويجعل كل سنة يجعل هذا اليوم هو يوم احتفال بوجودها وسلامتها. تسلمنا عليها هواية وهابي بيرثدي تو يو خالة أم زكريا.

صباح الخير عليكم جميعا يا أحباب، وإلى أبو وفاء يقول بانجور صباح الخير، وبعثنا مشاركة لميرنا صوت عراقي جميل وراقي وإيجابي، يقول أكيد نسمع شوية أستاذ وسام.

0: فلا تقول لي كبرت انت قابلها سكاروك.
1: حلو والله. شايف واحد يقول لك هلو عمو، يقول شو سكاروك كاني هو صغر منك سنة يعني عادي. يلا هي الريال خسرت. مو لو مومو مومو. علي محمد، بغداد ما اشتاقت لغيرك جنة ولا ابتسمت إلا لوجهك أعصر. أخت الخلود ومهد كل جلالة، يا فتنة في كل قلب تزهر. دجلة يمر بك الربيع كأنه، أو الربيع كأنه ثوب على أرض الحضارة ينشر. ما كان حسنك لحظة وتزول، بل تأريخ عز ثابت لا يكسر. تمضي الليالي والعصور وتنتهي، وتظل بغداد العظيمة تكبر. تعرفون هاي منو دازها؟ علي محمد، أبو عسل بابل. شفتوا الجمال؟ صباحك فل وعسل بابل يا. إلى ماجد البغدادي، امنحيني أن أرفعك إلى أبعد طباق الأرض، أزرعك هناك لأجني منك المحبة والسلام. قوافة

شريك الشركة، شريك العمل، صديق، خادم عندك، أي شخص عندك في حياتك تريد تشوفه زين لو مو زين بالأزمات اللي تمر بيك وبالأتراح اللي تمر بيك. مرات بالأزمة واحد يجي يفرض نفسه عليك، يفرض نفسه يقول لك أنا عندك مو بكيفك، وأكو لا قريب جدا منك بس وينه؟ اختفى. كاسبر صار. فأحسنت يا نزار العمري. يعني نعتذر من الأستاذ حسن الزهيري لأنه ومن كل إنسان فاقد أمه اللي سمع أغنية حسين الجسمي يقول لا ستبان ليش هاي الأغنية على الأم، والله شبعت بكي على هاي الأغنية على الأم. الله يرحمك يا أمي حبيبتي والله يجعل مثواها الجنة آمين يا رب العالمين. يعني متأسفة جدا بس هي ذوق أكيد الأستاذ، أستاذ الذوق وسام ماجد، وهو برج الدلو هيك يعني هو يحب يعذب القلوب. يضحكوا الله كريم. والله برج الدلو انت تمو دلو. دلو وجيران الجدي والحوت، ايش تتوقعون منه؟ ايش يسوي بيكم؟ أم علي صباح الخير، صباح الفل والياسمين ستبان الرائعة، صباح الخير على مخرجنا الطيب اليوم ست، أنت مو بس الطاقة الإيجابية من الصبح، أنت قيثارة الصباح بالنسبة إلنا وبانجور السعادة عليكم يا حبيبة قلبي. أنت أم علاوي الغالية يسعد لي صباحك وإن شاء الله يومية إيجابية يا روحي. شكرا. مسج من محمد الزبيدي من بغداد، صباح الخير وياكم محمد الزبيدي، نتشرف أستاذ محمد حياك الله، بس خلي أكتب اسمك محمد الزبيدي. إلى جناب المهندس زياد، سلاما على أطيب القلوب وأمقاها، سلاما على من تطيب بهم الحياة وعلى أصحاب النفوس الكريمة الذين يمرون بنا بلطف ويتركون في القلب أثرا جميلا لا ينسى. صباحكم خير وبركة. بوركت صحيح والله. أبو سحر المدرس، صباح الأمل والإيجابية. كل الشكر والتقدير لك سيدتي العزيزة بان المسوي والأستاذ وسام الجميل على هذا المحتوى الراقي والمفيد والممتع، أصبحتم جزءا جميلا لا يتجزأ من روتيننا الصباحي. دمتم بود أبو سحر المدرس، دمت بود وعافية، نورت وشكرا لإطرائك أيها العزيز. إلى الأستاذ فؤاد، صباح الخير ستبان العزيزة، اليوم يمكن 4 مرات أسجل بصمة حتى أصبح بها عليكم وأسحق وألغيها. سلامي أستاذ وسام الغالي ولكافة المستمعين. الله يسلمك ويطول بعمرك ولا يمك، لو داسة حلوة لا تترددون، عادي السحق حلو يعني تعلموا مثلي، سووا لي قناة على التليجرام سنة من السنين سحقات بان الموسوي. فكلش عادي والله يبارك لي بهالصباح. صباح الخير والبركة وياكم حسين العقيلي، هلا والله، صباح الورد والعافية يا حسين يا عقيلي، والنعم منك ومن عقيل. إلى علي الزبيدي، صباح الخير ستبان، علي الزبيدي من بغداد، خال محمد الزبيدي. والله والنعم، آل زبيد كلهم منورين اليوم، الله حيو. حبيبة قلبي لومي نورة الدنيا، صباحك فل يا قلبي، تقول بونجور بلذة العسل، عيون بان وسام
صباح الورد إلى وحيدة دليمي، سليم الجعفري وأبو موسى، أشكرهم على السؤال. آني لما حبيبتي ألف حمد لله على السلامة يا روحي، وإن شاء الله تكونين بخير وأحسن بهواية مما مضى من الأيام يا رب، وجاي بعد أحلى وأحلى إن شاء الله. وإنتي تحتاجين لمرايب شنو؟ أنتي لومي من كركوك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد، دائما بانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. بونجور على النساء اللي عندهم سيارات واللي الآن هم رايحين يفولون بنزين، أوكي؟ شكرا لكل الرجال اللي ينطون فسحة أو مجال للنساء أنه يفولون بنزين وما يزحموهم بالمحطات الوقود. وأنتوا اللي تزحمون النساء على محطات تفضلي تفضلي. أي والله، يعني ترى أكو يزحموهم بالفعل، يعني يشوفها بنية دا تسوق على كيفها مثل لو هاي يطفر قدامها، يعني شلون؟ بس تعوف اليسرى انتو بخير؟ وانتو شكم تشلبين يسرى؟ مسجل اليسرى باسمكم مثلا؟ ها اي صح، انه ينامن على اليسرى. تقطعون والله عيب يقطع، ونعم بالله ونعم بالله. قريبا ايها الرجال اللي تزاحمون النساء، الرجال سيطردون من الباب، محطة وقود للنساء فقط. طبعا كلهن. عيني صباح الورد على كركوك الحبيبة. كشف مجلس محافظة كركوك عن مقترح لتخصيص محطة وقود الأندلس لتجهيز المركبات التي تقودها النساء حصرا، مع توفير مادة البنزين السوبر فيها إلى جانب المنتجات النفطية المقررة. المجلس ذكر في كتاب رسمي موجه إلى الجهات المعنية أن رئيس المجلس الأستاذ المهندس محمد إبراهيم حافظ أحال مذكرة رئيس لجنة الخدمات في المجلس أحمد فاتح مصطفى المرقمة 35 خاء والمؤرخة في 13 من آب أغسطس الماضي، والمتضمنة مقترح تخصيص محطة وقود الأندلس لتجهيز المركبات التي تقودها النساء حصرا. المقترح يتضمن أيضا توفير وتجهيز المحطة بمادة البنزين السوبر إلى جانب المنتجات النفطية المقررة، وداعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم بشأن المقترح وإبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة. يعني بس تخيلوا وياي يا بنات، محطة وقود بس إنه، مطاعم بس إنه، مدينة العاب بس إنه، مول بس إنه، شارع بس إنه، فالسوق بس إنه، والله مو وين ما نروح نشوف

0: ja ret Medine. Medine.
1: حلوة وسام.
0: تخيلوا مدينة تكون إنه وأكو حرة سور يحيط بالمدينة، سور أخاف يهجموا ذولاك الناس الزومبي. بس عن جد يعني كل الشكر والتقدير إلى مجلس محافظة كركوك الموقر على هيك فكرة، على هيك اقتراح. والله ليش لا، يعني والله نتمنى مجلس محافظة بغداد يحذون حذو مجلس محافظة كركوك ويخلون على الأقل يوم للنساء، يوم هسه ما نريد شو اسمه يكون يوم، لا ما يفيدنا يوم، خلي محطة يوم السيارة بتشفع يوم. ما يصير يبقى الرجال حاير يفول السيارة يروح ويرجع يفول سيارته إنه بيرجع يفول سيارته إنه شنية هي شنية، سوونا محطة وقود بس للنساء وإحنا ندخل حتى البوزرتية اللي بيها نساء، والله تجي هيجي البوزرتية مالتنا تتقمص الدور تعيش الدور وتصير عركة زين وتقول لي شايلة باستر قوي واشين. وما تفول اللي تعاند، خذها شافتني حلوة وما أدري شنو نزلت تسوي. وان ينزلك مع أنه شغلها هو طبعا نعاملها نفس معاملة أخواننا البوزرشية بالمحطات الوقود الاعتيادية، أي مو تشوفين نفسك مرة ما عدنا مراحنا. زين المهم تعالوا عيني خلي أسألكم سؤال، بما أنه اقترحوا للنساء محطة وقود خاصة ويطردوا الرجال من الباب إذا حضروا، شنو بعد تردوا بس للنسوان حتى تخلصون على اعتبار احنا مزاحميكم وين متشان فشنو الشيء اللي تردوه بس للرجال وهذا بس للنساء؟ اهلا بكم واقتراحاتكم على هواتف راديو الرشيد.
2: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على اسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0 7 8 0 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. صباح الخير والورد، صباح الجمال والدلال على كل نساء العراق المحترمات الطيبات. والريد الاتصالات بالله نشوف النساء بيها زين، مثلا نسوي إذاعة بس للنساء، مثلا نسوي إذاعة بس للنساء، برامج بس للنساء، الكادر نساء، المديرة نساء، الحرس نساء، والله شكوا بيها يعني شكوا بيها. هسه ما قايلي لا الوقاري ما يردون يخلصون. زين بالمقابل أيضا أكو أمور بس للرجال، يعني أوكي إحنا نسمح بهذا الشيء بس تعالوا طبعا هو يصير شيء إذا ما إحنا نسمح. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: مرحبا شبان.
0: يا هلا مرحبتين.
3: شلونك؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
3: الحمد لله.
0: من وياي؟
3: مستمع قديم بس اول مره شارك.
0: اوكي.
3: مناشده قبل ال
0: بس لحظه، اسم حضرتك، اسم حضرتك؟
3: انا نبراس.
0: اهلا اخ نبراس، صباح الخير عليك.
3: صباح الورد عليك.
0: اهلا عيني. شنو المناشده عيني؟
3: انت قبل فترة حكيتي بيها بس ارجو تكرريها مرة لك.
0: اللي هي
3: المدخل ما ساحت الواثق. يعني صار رابع مرة بدل شمعات بهذا الشهر.
0: الله اكبر.
3: اي والله العظيم يعني هاي فساد يعني عجيب غريب يعني بلطوا المكانات كلها الا المدخل ما بلطوا.
0: اي صح.
3: يعني هاي هي التقاطعات اللي هناك يم ساحة الواثق كلها بلطوها. وشارع وهذا شارع الجسمة الأطباء همين بلطوه سلمان فائق.
0: يعني هي يحتاج لها عربانتين بس يعني مو فد معضلة.
3: والله يعني هم قليل عربانتين يعني عربانتين ونصها من الميخال.
0: أي والله يعني ما يحتاج لها المعضلة هذه ومأخرين.
3: ما أعرف يعني ليش عايفها مدافتهم.
0: هي بلدية الكرادة لو منو؟ بلدية الكرادة ما أدري بلدية الكرادة والله يعني
3: أو المهم عيني تتفان بالنسبة للمحطات الوقود اللي بس نساء ما راح تنجح.
0: ليش؟
3: ليش أنا أقول لك البوزر تشيت اللي متعاركة ويا حبيبة بالليل مقابل هرمونات الصبر.
0: زين
3: انت مزاجك رايق يا بنت وقيلي هي من قابله
0: خصوصا اقولها بونجور
3: اشتغل الغيره مو النسوان وتشبيك عيني بس تزين فاولين.
0: يعني برايك بسبب غيره النساء ما تشتغل
3: او لا تشتغل
0: زين
3: هاي نانا بيك مواضيع تشتغل تشوفك صاعده سياره مثلا جي تور لو الجروز وهي واقفة تعبي الاسبانزين انها بعد شي فضل.
0: اي خوش يعني ما راح ينجح. زين شنو اللي ينجح اذا صار بس نساء؟
3: لا تتفاني يا حقيقة يعني الموضوع البانزين هي الازمة الناس تفتعلها يعني يعني سيارتي والله العظيم اخليها تنزل جو الربع
0: اي
3: يلا اروح افول. اكو ناس لا والله العظيم هيك ثلاث ارباع يعني يطول بثلاث الاف واربع اباك راح يقطعوني هاي.
0: صح اكو ناس ما تتحمل شويه ينقص بنزين سيارتها.
3: يعني تنزل جو الربع اود يلا اروح افول بنزين
0: ويقول لك مو زين على شو يسموه هاي
3: الفيت بام.
0: فيت بام
3: لا والله كل شيء ما عليه الله وكيل تحاسبين حساب الشركه.
0: تمام
3: اي بس تمام. الناس قناعات.
0: اكيد تحياتي لك أستاذ نبراس نورت. شكرا للطلة. هلا يا عيني. باي باي. يا هلا. ناخذ اتصال بعد. بونجور.
4: بونجور ستبان.
0: يا هلا.
4: شلونك شخبارك؟
0: الحمد لله أستاذ أبو وفا.
4: لا.
0: أبو علي.
4: أم لا.
0: محمد.
4: صح.
0: حياك الله.
4: هلا والله
0: صباح الورد.
4: شو
0: اخبارك؟ الحمد لله استاذ محمد شنو اخبارك؟
4: والله الحمد لله. اقول لك
0: قل لي
4: انت مو تقولين محطه لكم عم انطونا محطه واحده واخذوا البقيه كلها لكم بس عليكم الله من تمشون بالخط السريع لا تلزمون اليسار.
0: بعد ايش تطول ونلزم اليسار؟
4: عم اخذوا المولات اخذ السوق كله اخذ الشارع كله عم عفو اليسار دخيل بيت ابو يمنع عفو اليسار.
0: لا عليكم الله والله صدق اشتطونا ونعفو اليسار.
4: ستبان قبل اسبوع ده جاي من يم القصر الجمهور متجه للمطعم.
0: اي
4: ده اهم شيء هاي طبعا حتى الساعة 9 الصبح الشارع فارغ مثل الورد هي بنية ده تمشي قدامي.
0: اوكي
4: سياراتها صينة من هاي العاليات ما شوف العينتين غير تخيطها ببريك وتوقف.
0: الله
4: اي انا سويت نزلت الجامعة بالي سياراتها عاطلة قلت له اختي محتاجة شي قالت الله دا صور سناب وقع التليفون.
0: الله
4: شو تريدين مني قلت له قل طلع علي كم فلشتك يما كم فلشتك
0: يا الله يا الله يعني ما ادري ايش اقول لك بصراحه اكو ناس شويه
4: اقول لك انت كوني بمكان اذا تمشين ساعه 80 اما ما تمشي 140 80 ودوس قدامك بريك واقول لك والله دا صور سناب شو تسوين عليك الله
0: افلشك. اسم الله عليك. اسم الله عليك. والله بطل عاشت ايدك. شكرا طبعا لمرؤتك لانه سالتها شنو محتاجه.
4: والله
0: وهي هذه من شيم العراق يعني. عاشت ايدك
4: وما عطلت سيارتك وما بي ايش. قالت لا والله ده اصور سناب وقعد تليفون
0: حياتي.
4: بابا بتشغل ليه
0: اضربها. بسم الله عليكم. الله يحميكم ويكفيك شر الطريق ويكفي بناتنا شر الطريق وشر السرعه وشر السناب
4: بنفس الوقت.
0: نعم
4: نفس الوقت اكو بناتي سوقا سياقه اضبط من الف رجال.
0: طبعا طبعا بالتاكيد بالتاكيد.
4: والله عف عف ما تطلع من بغداد الابي لوحدها السياقه.
0: صح صح جدا. الله يحميهم ويحميك يا اخويا الغالي محمد. نورت الدنيا. شكرا لك وطلتك الحلوه. يا هلا يا هلا هلا وبيك. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
5: الو
0: يا هلا.
5: صباح الخير
0: ابو ود. هلا بالورد.
5: الله يسلمك. انت وحده شلونك؟
0: هلا والله يا صافي مصطفى البدر.
5: الله يسلمك.
0: شنو تنطونا ونعوف اليسرى؟
5: شنو ما تعوفوا على ورش شفتيت وحده عافت ورش
0: تقول مخيطات على اليسرى.
5: والله تبشين علي صار هو على الشارع كاتب لك 80 او 100 وفوق معشر لك السهم 80 او 100 هذا اليسرى وتمشي 60 وحاطنا الستيره الحضن هذا كرت الطابور تهيج بالتقليه
0: وراسه تاخذ بريك
5: ترمي شدي انه بالله كمنيه هاي تقهر واخرى هيك واخرى هيك ابو واخرى هذا مو اللي كان
0: زين. صافي شو رايك باقتراح تخصيص محطه وقود للنساء فقط؟ شنو بعد تتمنون يتخصص النساء حتى تتخلصون منه؟
5: لا احنا ليش تخلص اصلا؟ يعني اذا دارك بنزين من النساء راح تلزم السيد الايمن
0: شلون؟
5: ترجع على يسر نفس الشيء.
0: شلون؟
5: يعني هي اذا فولت من البنزين خانه مال نشوان أيه؟ راح تعوف اليسر؟
0: يعني تحاول.
5: ولا لا لا ما لها علاقه حل حل محدده.
0: يعني اوكي اذا ردنا نخصص خدمات للنساء بس تكون في في في العراق يعني في بغداد مثل ما سووا. تسمعني؟
5: اي اسمعك واضح.
0: شنو الخدمات اللي تريد تخصصها فقط للنساء؟ يعني مثلا خصصوا لهم محطه تعبئه وقود او مثلا يخصصوا لهم سايد بس للنساء تفوت بي.
5: انا صراحه ما ادري شلون ارد اقول. اكو هسه باوروبا اكو سايد مال دراجات
0: زين
5: هذا لا احد يمشي بي لا مشيا ولا احد ابو سياره يكسر بي. واكو سايد حاطينه مال طوارئ ابو اسعاف ابو اطفاء
0: زين
5: المفروض يخلون سايد بالنص مو منا ومنا لا ما النسواني المفروض بالنص.
0: أي
5: خلاص امرايه هاي فوق لازم تشيلها وامرايه الجانبيات تشيلين لان ما تستعملين اكيد زين وتضل تلزم هذا بالنص تدق الويز وتضرب السيابات وتمشي خلاص صحيح غير هذا الحل بعد ما يفيدنا.
0: تمام وجهة نظر استاذ. راح
5: لا ترى ما قصدك يا والله
0: لا لا ابدا لا اني اني بس لوري بسقط اني
5: لا لا لا على وقتك اخوك انا بتقولك
0: والنعم منك نورت.
5: الله يسلمك يا
0: شكرا جزيلا ابو ود الغالي. تحياتي لك والله يكفيك شر الطريق. وين كان بنات شو ما تجن تدافعن عن نفسجن شو بس تسكتون واني وحدي تجون لا نحكي نخليهم ياخذون الاول والتالي السايد الايمن ولا يسار لهم لازمات اليسرى بعد. حبيباتي شخو يا هلا.
6: صباح الخير في ولد العراق.
0: صباحك عافيه ابو خطاب الذهب
6: وكل المستمعين ان شاء الله.
0: صباح الورود عليك يا عمر البغدادي. شنو اخبارك خويا؟
6: انا بخير اذا انت طيبين. ما دام اسمعكم الصبح احنا بخير.
0: يا هلا يا هلا.
6: الله يسلمك.
0: شنو تريد يخصصون؟
6: اي ما شركات لصيانه السيارات تخصيصها بس للنساء لان يعني تعرفين المره صعبه تروح الحي الصناعي تروح أصلح السيارة تعرفين شوي.
0: حبيت.
6: فهذا يعني ورش لصيانة السيارات للنساء فقط.
0: ممتاز.
6: وتشتغل شغل مو طبيعي خليها ببالك. كلنا معطلات السيارة بلا دهن وتمشي بيها بلا مي وتمشي بيها.
0: عافية. زين هاي السيارة كم يوم راح تبقى بالورشة؟
6: لا لا يمشوها شغل. يمشون في جوانب لكم مكانه.
0: انا بس بس اتخيل شكل الفيتر يعني تشتغلها.
6: ما بيها شيء اذا يعني ستبان يعني اكون سايتر هم يفتهمن يعني
0: طبعاً.
6: هذا المجال يعني يسوون ورايش وهذا عنا على الدول الاوروبيه ليش شنو فرقنا احنا
0: موجوده طبعاً. اعتقد في بابل او في كربلاء اما في بابل او في كربلاء ورشه لتصليح السيارات تصلح بيها امراه
6: يعني ستبان حتى اذا كان يعني من الرجال يعني الورشه من الرجاليه كما راح توقف فوق راسه هي لها ريسبشن خاص يقعد بيها وزميلاتها يمها
0: ما نريد نشوف وجوهكم وجوهكم ما نريد نشوفها
6: نعزلكم نعزلكم
0: تعزلون
6: ونسكافيه والقهوه وتشربون وقرقر قرقر قر الله وكيلك حتى ما تقول لها السياره صفه منها ما صفه ويظلني قرقرين ويقشبن
0: هم صحيح
6: على راحته
0: هم صحيح والله حلو بس كمقترح حبيت يعني وحبذا تكون بهاي المنطقة الصناعية للنساء تكون بها ألعاب أطفال حتى خاف ابني وياي مثلا خليه يلعب
6: لا خليه يروح يلعب بالنساء

0: صاين بتشواكي شوي وين
1: او نطيع
0: رقم هذا كليته يتفقن بالريسبشن يقول لي يتفقن على السايد الترديل باكر ندعمه فن لا ان شاء الله يلا
1: نورت
0: وعدك وصل له النور نوركم تحياتي
1: شكرا هلا ابو خطاب الذهب
0: حياك الله
1: ميت هلا حيا الله من قال ناخذ بعد اتصال ولا قنيوه اوكي اتصال سحر
2: بونجور حبيبتي عشان اليوم الموضوع يخبل
1: يا حبيبة قلبي خبل بوجودك الجميل
2: الخيرات والعافيات والبركات والمسرات كلها عليكم وعلى مستمعيكم الكرام من الألف أبو دلة إلى كلهم المهذبين الراقين الحبابين الحلوين أموت عليكم
1: يا صباح العافية حبيبتي
2: عافيات على قلبك بناتي وخواتي ردوا شنو ده شوفون الحكي عليكم
1: والله شو ساكتين
2: نايمات صدق الله ليش والله ترى أنا أعرف بنات جاكيات
1: أي
2: بس مقترح الأخ إنه حي صناعي نسائي أنا أشوفه جيد جدا والمنزين خانات إحنا مستحيل نسوي لهم واحد مثل ذولا جماعة من أبابل
1: كركوك
2: أي فردي وأي كركوك عفوا فردي وزوجي نسائي ورجالي إذا مزاحنيهم هو فعلا يعني مرات هي نايمة يعني هي سايب شرفك لما انت تصور سناب ورادة تسوي لها مصيبة
1: يعني لا
2: ساعدة مرة ساعدة بالسيارة ويوم وتكسي فطالعة من الفرح يجز لو مال ولد جاكي وشمر نفسه هيجي والشارع فارغ يعني شمر نفسه هيجي وأكو سيارة منها جاية شلون يعني بلول انت طالعة من فرح
1: يا الله
2: اي طبعا انا مو سائق بس يعني ايش بيكم بناتي حبايبي فدوى لعنكم انا طبعا اشجع البنات السوق وهذا شيء كل الزين وحلو بس لا تجيبوا لنا سمعه ما حلوه
1: اي
2: انتصروا عليهم
1: زين
2: وبعدين ردا على كلامك الراقي يا راقيه
1: حبيبتي
2: شرفك برنامج ما بي ابو دله شلون برنامج ما بي حسين الشيباني شلون
1: والله
2: برنامج ما بي هذا الحساسية لا دين لها طبعا اتنومست على الكلمة الإعلامي
1: محمد الحلفي
2: محمد الحلفي شوي سعفيني بالأسامي طقطقة واليد الغالي بوس الوالدة من راسها وكل عام وهي بألف خير والله يرحم المتوفيات منهم ويطول أعمار العايشات ولا تنقهر حسوني آني أمك
1: حبيبتي
2: وبعدين أفرح ويا الأمهات وترحم على روح أمك لا تحزن وليدي
1: نعم
2: وآني أمك
1: حبيبتي
2: أوكي؟
1: والنعم منك
2: آني أم كل العراق
1: حبيبتي نورتي يا أم قلب الطيب
2: صدق أشعر بالأمومة واني عمري 5 سنين بس سبحان الله يعني أنا أشعر بالأمومة بس أنا
1: يا حبيبتي
2: المهم فتحياتي إليك على هذا البرنامج الحلو وبناتنا وحبيباتنا يلا اتصلوا ردوا قولوا إحنا جاكيات إحنا السايد الأيسر نمشي بيه نظامي ما أعرف شنو هاي التفاصيل أنا ما أعرف
1: زين خلي نشوف
2: تحياتي اللي يتصلون علي يسمعون وما يتصلون طبعا يا بتصلوا يا براسلوا مو احنا همنا
1: حتى مسجات يعني بس ام علي تقول ستبان رجاء الريدة باللون الوردي والله هي ايه المحطة راسميها باللون الوردي يعني هو طبعا بينك لازم تحياتي لك ست سحر الغالية نورتي شكرا جزيلا للمشاركة الرائعة كالعادة طبعا حبيبتي عندنا بس مسج يقول إيه أنت النساء الأمازون تبقى يعني هذا الرقم اللي مسمية نفسها فارس فلسفتك خليها لنفسك تقول لا هذا مو فلسفة هذه مقترحات جتي من ناس دارسين وفاهمين وما مضيعين وقتهم بس على التليفون مثلك أو مثلك فاقترحوا أنه يقدرون المرأة ويضعون لها شيء يحافظ على كرامتها يحافظ على وجودها بالشارع يقول تتجملنا وأعطى الله ليوسف النبي الجمال يكفي كان تفاخر يعني. طبعا ما احكي لكم على اللغه التعبانه، فهو انطى ليوسف الجمال، ولكن هل هي من سمات الرجوله يعني الجمال؟ لو انت ما تعرف شنو الرجوله. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ستبان.
1: صباح العافية والهنا.
3: شلونك؟ عافيتك شلون اليوم؟
1: بخير وانت سالم. يا هلا.
3: الله يسلمك ويحفظك ويستر عليك.
1: من وياي؟
3: باسم ابو الفضل. يا
1: هلا باسم. هلا بالطيب.
3: شلون عافيتك؟
1: الحمد لله. الله يبارك بيك وبعافيتك. وشنو تقترح يكون للنساء بعد فتشي خاص حتى من زاحمكم عيني؟
3: والله شتبان عندي مقترح وكلش بسيط وحلو ويفيد من الزوجين، خلينا نقول.
1: اي شنو؟
3: سوق بس للنساء فقط.
1: سوق؟
3: اي حتى جهال ما تطب. يعني واحد يودي ما يوديها مأمن عليه، ماكو لازم نجوه ولا تسوي هذا ولا هذا يدفعها وهذا.
1: الجهال يمكم؟
3: ها؟
1: الجهال؟
3: الجهال يبقون بالبيت، هاي مسواق النساء الخاص، هي تروح توديها انت وتنتظر بالجهاز، تخلص صغرتك ما شنو تاخذها.
1: والله وعافية عليك، ويعني فكرت فكرة مهمة جدا للنساء. اللي هي أهم شيء الأطفال
3: اللي
1: يعني.
3: اللي جاي نشوفه بالأسواق مع احترامات الزينين، يعني بي ناس كلش تعبانة.
1: نعم.
3: والله العظيم.
1: يعني.
3: وأكو نساء محافظات يعني على سترهن وعلى كل شيء، فما يستاهل يطبن هيك أسواق.
1: صح. صح. نورتني يا أخويا. شكرا لإنصافك وللمرأة. وبارك الله بيك. يا ريت كل الرياجيل هيك يقولون روحي للسوق مثلا وخلي الأولاد يمي، أو مثلا يوصلها ويخلي الأولاد يمه وهي تتسوق براحتها يعني. على العموم ناخذ اتصال بعد. مرحبا. عندي فاصل بعد نواصل.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM

0: صباح الحب عليكم دائما من بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق. تحياتي للغالي أحمد الشمسي، صباح الخير، صباح السعادة والسرور والورد المنثور على أحلى ستبان وأستاذ وسام وأحلى مستمعين لبانجور أو بانجور. أما صباح اليوم في نكهة رياضية خاصة المدريديين اليوم نراعي مشاعرهم شوية، بس هاي كرة قدم، يوم لك ويوم عليك، والروح الرياضية فوق كل النتائج. ربي يديم علينا هاي النعمة ويحفظ الجميع. الشمسي والله والنعم، وأشرقت شمسك وأنورت، بس أنت طلعت برشلوني؟ طيب عندنا اتصالات. أيوة
1: صباح الخير في الفراش.
0: صباح السعادة،
1: صباح الهدى الربيع وردة القداح.
0: والله أنت القداح أبو علي الغالي،
1: انت الغالية يا وردة العراق. والله
0: الله يبارك فيك. شلونك استاذ ابو علي والعائلة شلونهم؟
1: الحمد لله والشكر لله، يومية متونس في برنامج اسمع من اول ما يفتح الى ان ينتهي.
0: ان شاء الله ما ننحرم من متابعتك ويطول بعمرك.
1: يمكن هي هاي الشيء الايجابي في صباح العراق.
0: يا عيوني انت، الله يبارك لنا بيك وبكل العراقيين الأصلاء، وإن شاء الله صبح العافية والرزق والسلامة عليكم. وشنو رأيك باقتراح تخصيص محطة وقود؟ يعني برأيك شنو العفو، برأيك كيف تكرر هذه التجربة؟ يعني في نواحي أخرى.
1: يا ريت يا ريت، كل شيء كل شيء كل شيء من مرافق الحياة يجعلون لي حصة للنساء. كل مرافق الحياة
0: حلو،
1: لأنه إن جمال الدنيا بكل مرافق الحياة.
0: طيب
1: مو بس بالبنزين ولا بالمسابح ولا بالحدائق ولا بالمطاعم.
0: نعم،
1: كل شيء يخصص هذا خاص بس للنساء، حتى ما يشعر المضايقات، تاخذ راحتين، سالفين، يضحكين.
0: حلو حلو أبو أيوة علي. شكرا لإنصافك ودمت به.
1: هذا يعني الأم امرأة والأخت امرأة والزوجة امرأة، وماخذات ثلاث أرباع العمل على الرجل في الحياة.
0: والله يسالبين راحتنا هالرياجيل لول،
1: وما حد راضي.
0: وما حد راضي بالله عليك يا دادة.
1: أبصد فيه أبطل تيقى يا روحي
0: لأهلك الورطة. البرة وقوة فرشتلك وحالك مايل وإيه يعدلك.
1: الله يرحم أمك اللي ربتك على هاي الخفة الدم وضاك.
0: الله يبارك فيك،
1: الله
0: يرحم والديك ويطول بعمرك أبو علي الغالي، نورت
1: الله
0: الدنيا. في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا. هلا بالطيب، مع السلامة. والله سالبين راحت النسوان الرياجيل ذولي، وجوههم صفار، تساقط شعار، ماكو عافية، ماكو برق بالوجه. والله قبل كنا براقات، هسه صرنا بواقات.

0: حناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
1: صباح
0: العافية أبو موسى.
1: أحلى صفان الطيب.
0: أحلى برشلوني بالعالم كله. هذا العالم كله. هذا ما كل عالم.
1: أحلى ريالي الطيب صفان والله.
0: يا غالي أريد أسألك سؤال. هل ممكن أم موسى تترك الأطفال يمك وتأخذ السويتش وتروح تتسوق وتجي الوالدة مثلا الله يطول بعمرها تشوفك تشوف الجهال يمك وانت قاعد بالبيت وتشتغل وتوكلهم وتجي المرة تفر بسويتش؟ شنو ردت فعلك وشربك؟ يا الله، يعني هنا انت بس نظرة الأم كافية، نظرة الوالدة كافية.
1: تتباسط وان عبد ولد صديقي ويقول أود الجهال لأهلهم أول ما أطبت.
0: أقول لك بس صوتك صوتك مخنوق. ذبذني الأشياء، سماعات، سبيكرات، بلوتوثوات. بعد أريد كواليتي.
1: هسا شلونك كمان؟
0: والله نفس الشيء.
1: عجب
0: والله. نفس الشيء.
1: ألو.
0: نفس الشيء والله.
1: نفس الشيء.
0: أي والله، هو الملح أخو الشكر.
1: يعني ما كنت ما في مجال
0: اليوم. الله يستر من الضحك.
1: ألو
0: أبو موسى الغالي، شنو تقترح؟ سالم عيونك، شنو تقترح يكون للنساء فقط من الأمور المختلطة إحنا وياكم كرجال ونساء؟ أفك في الحكي هذا، دحنا يذهبنا هذا الكلام، هذا بس حكي ما بيكون، بس حكي. أريد فعل.
1: لا والله احنا يعني وانت قاعدين تبان يعني.
0: أبو موسى انت وين تروحون؟ ما أدري وين تروحون. بس انطيني عطوة هسه. أريد تقول لي شنو هسه؟ أوكي، خصصونا محطات وقود للنساء، خلصنا. جماعة أخواننا المستمعين قالوا مثلاً ورشات صناعية لصين.
1: إذا صارت ورشات صناعية للنساء، أنا أول واحد سيارتي بس أصلع عم النساء. ما رأي عمر جالس؟ أنت رأي عمر جالس؟
0: أقول لك. يعرفون يسرحون. أكو فريق كرة قدم بس نساء برشلوني.
1: أي أكو.
0: ده عدد لي خمس لاعبات مني.
1: أول روح يا أماني.
0: نورت يا غالي، شكرا للطلة الحلوة العراقية الأصيلة من أبو موسى الأصيل العراقي الطيب. وأدق النوى، شو انت ما سمعنا أقاني؟ اتصال بعد. الله. يا أتلتيكو مدريد.

0: يا أناني. صباح الورد عليكم، صباح الفل. نرجع لمقترحات. طبعا تحياتي إلى أحمد الشمسي، طلع مو بس برشلوني يعني، طلع يعني ما أدري يمكن بعد 13 يوم يشتري نادي برشلونة. كلش يعني أقدر وأحترم هذا الحب للنادي العظيم نادي برشلونة. بس هو شنو، إحنا بيناتنا رويسية، إحنا الرياليين والبرشلونيين. عموما ينطيكم الصحة والعافية إن شاء الله جميعا، وناخذ اتصال جديد. وشنو الأشياء اللي يا ريت يخصصون بس للنساء هذا الموضوع؟ السلام عليكم.
1: سلام وياك الحمدانيين.
0: والله والنعم، شلونك يا عباس؟
1: الله يسلمك حياتي الغالية.
0: هلا بالغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: خير علينا عليك إن شاء الله.
0: هلا بالطيب. اي شنو تقترح انه يكون بس للنساء؟
1: انت بينا سامله خليها عن هالوضعيه، ليش هو
0: لا لا بس لا لا
1: انا افجرها بس انا افجرها حرقني.
0: لا احنا ضجنا، احنا زهقنا من حالنا بعد، كافي.
1: ما ماكو يا ابو كيف ايش تفكر
0: احنا على وجهك اصلا مش شاهيه قوه.
1: اي قوه اي قوه.
0: لا مو قو. قل لي اذا اذا اذا مثلا اتفقنا انه اوكي كل من ياخذ ميلاته والله وياه، شنو تريد؟ شنو؟
1: والله انا اقعد بالبيت بعد ما اطلع لا هيك ولا هيك.
0: شنو؟ والله شاحنه بنزين شنو؟
1: انت الحياه كلها الله يستر عليكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك عيني، الله يسلمك.
1: زين وين امك ضيق؟
0: زين اريد اعرف فيما لو المراه تركت الاولاد عندك بالبيت.
1: إيه؟
0: واخذت سويتش السياره وراحت هي تتسوق، يعني هي تعيش الدور وتسوق وتشتغل، وجت الوالده الله يطول بعمرها
1: الله يرحمها ما الله يرحمها ما شافت هذا اليوم.
0: زين كان شنو صار لو شافت هيك شيء؟
1: كان قالت امي مش راح يسكي نسيت بيت وصف.
0: يا حبيبتي الله يرحمها برحمته الواسعة.
1: أوكي.
0: إذا أريد تنصح البنات نصيحة بالشارع شنو تقول لهم؟
1: أنصح النصيحة خلي بس بطلن هاي مال الستوريات هنا يشوقها.
0: أي تقولها كلبي باليسرى ها؟
1: كلبي لا والله أي باليمنى باليسرى عادي، بس هو بالتليفون هو بالتليفون كل حوادث بالتليفون خاصة على شارع المطار.
0: حتى الرجال ترى حوادث الرجال بسبب التليفون أكثر من النساء.
1: إيه
0: كل شهواية. نعم
1: والله صحيح. رحمة على والديكم، ما رجع ما حطيت خلونا ولا عشونا خلونا على الوضع
0: نبقى قلب على قلب.
1: إي والله أخوة إن شاء الله والحمد لله والشكر.
0: أنت راهم لو ما أنت راهم
1: ترى أنت راهم والله أنت راهم والله
0: عز الله والله. خوش خوش
1: تحياتي للجميع لأبو موسى
0: الله يحييك
1: لأبو دلة وفراشة
0: الله يحييك يا غالي نورتني
1: حيت الغالي.
0: هلا بالطيب شكرا لك. حسن تحياتي إليك ست سحر الخفاجي والله يجبر بخاطرك ويحفظ لك أحبابك ويرحم موتاج بارك الله بيك. عندنا بعد اتصال. بنزول
2: بانجور
0: بانجور. هلا ابو حسوني
2: شلون ستنا الغاليه تحياتي لكم تحياتي للمستمعين وتحياتي للسيد المخرج المحترم.
0: يا هلا بالطيب. علي القيسي، ولو ردت تقترح شيء اخر يخصص للنساء شنو حيكون؟
2: من ضمن محطه البنزين اخلي استراحه للمكياج والسلفيات.
0: بالطريق يعني قصدك؟
2: ها هو مو محطة مال بنزين شكل اخلي الصفرة على ما يطقوا الصورة براحتين وتمشيجين براحتين ما يتمشيجين بالسيارات.
0: اي حلو حبيت.
2: شلون مخترع جميل ولا مو جميل؟
0: جميل جدا. ومحطة ومحطة غسل سيارات همين هم بنات يغسلون السيارات.
2: اي اي على الصف واحده بصف الاخر
0: خوش خوش حكي زين،
2: خوش حكي مو
0: كلش خوش حكي، هاي اهم نقطه.
2: اخلي مناظر طبيعيه على مود راحه، ما يحتاج ان هاي الشغلات اللي بصور وما صور.
0: ها حلو حلو وجهه نظر. شكرا شكرا يا ابو علاوي الغالي ابو حسوني، شكرا لك حيا الله من قال. شكرا يا علي القيسي. حنروح الى واتساب. ام عمر، صباح الورد والياسمين على اذاعه الرشيد والمستمعين، يسعد صباحك ستبان، الله يرحم امي وكل الامهات، امين يا حبيبه قلبي، صباحك سعيد. أم يونس، صباح الخير والعافية على كادر راديو الرشيد، حبيت أبارك لابني محمد وخطيبته أسماء بمناسبة الخطوبة وعقد القران، ودعواتي إلهم بالستر والعافية وإن شاء الله زواج الدهر يا رب. آمين يا رب العالمين، إن شاء الله زواج الدهر ومن المال ومنها العيال. أبو عبد الله الغالي مشاركنا بفويز، بونجور أبو عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية.
0: صباح الورد
3: ستفان الطيبة الراقية الخلوقة الجميلة الأخت الجميلة الراقية، صباح الخير اللي معذبنا اليوم أستاذ وسام. والله يعني أنا أشكرك على هذه الأغنية، يعني خليتنا شوية نذرف دمع
0: برج الدلو
3: على الحجي. الله يعرف رحمه على روحه و...
0: الله يرحم،
3: سأل الله أن يرحم جميع أمهات المسلمين. صباح الخير مستمع راديو الرشيد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين
3: يا أبو عبد الله،
0: تحياتي لك يا أبو عبد الله، والله يرحم الوالدة ويطول بعمرك ودائما تطلع علينا إن شاء الله. أحمد يقول، هناك أناس لا تجدهم إلا في مواطن الخير وجبر الخواطر وصنائع المعروف، ترى الخير في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم، أولئك الذين يؤمنون بأن الحياة رحلة ولا يبقى منها إلا كرم الأخلاق وحسن التعامل والأثر الطيب، جعلنا الله وإياكم منهم، يسعد صباحك. صباحك سعيد وأحسنت، وإن شاء الله حضرتك منهم أستاذ أحمد. إلى علي الزبيدي يقول، أنا سيارتي غاز خلصان من البنزين، خلصان من البنزين والدوانز، والله إذا خلوا محطة بس للنساء أصير الصير من الروز دك عرايك، وبس تطلعوا منها أنتوا اللي توقعون بين النسوان، والله والله كله من وراكم هاي المشاكل اللي تصير ويا النسوان، انتوا بس تطلع منها والامور هي تصفى. ايش عليك انت من الروس من الاذانات؟ انت تعال تعال، انت شو تسوي بالمحطه واقف؟ تفضل يلا. نعوف اليسرى واليمنى ونبقى كله من ال باليسرى نشلب هيك على عناتكم بنات، اللي على اليسرى ابد لا توخرين وامشي 30

0: هذا الشيء. ممكن من وسام الذوق القيصر يتجاهلني بعد الجديد، يتجاهلني بعد الجديد قيصر يتجاهلني، من هو هذا اللي يتجاهلني؟ أبو مصطفى العزاوي مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير بانجور، صباح الخير على المستمعين، برامجكم حلوة ومتعة والله، يومية تطلعونا بأشياء جميلة وأنت الأجمل إن شاء الله. أما عن الموضوع ستبان، أنا أفضل محكمة خاصة للنساء.
0: واو.
1: من المحاميات، النقابات، من كل شيء حتى تأخذ حقها بهذا البلد. وتحياتي لكم وممنون منكم على هاي البرامج.
0: تحياتي لك أبو مصطفى العزيز. والله حلو، محكمة تنظر فقط في الدعاوى المقدمة من النساء. على منو؟ على النساء أبو مصطفى لو على الرجال؟ على الرجال طبعا. إلى ضرغام علي. صباح الخير أستاذ ضرغام.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير أخيتي بان، شنو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
2: صباح الخير على المستمعين كلهم وعلى أخونا المخرج. عن طبعا ما أدري شنو الموضوع، بس افتهمت أنه على موضوع تخصيص، إذا تريد فتشي تخصصه للنساء فقط.
0: بلي.
2: فيعني صراحة على الوضع الحالي اللي دا أشوفه، واللي أنا اشتغل بالشارع تقريبا النهار كله لين مندوب، فنخصص شوارع للنساء، نخليها بس للنساء.
0: هو هذا المطلوب،
2: شوارع خاصه هاي ما حد يفوت بيها، بس النسوان، وحتى المرور اللي واقفين بيها نسوان. وحتى الدعايات اللي بيها والهالي كلها دعايات للنسوان فقط. هذا يعني انا بالنسبه لي فد حل كلش حلو، لان انت ما تشوفين ايش يسوون بينا بالشارع بالسياقه، الله شاهد. تحياتي لكم ومع احترامي للجميع، تحياتي لك اختي.
0: اقولكم هو احنا نمشي على كان باني يطلعوني على جهه، يعني اخوكم الصغير، بس هم البنات يمشون على كيفهم، لو انتم بدكم تمشون سريع كلش مستحيل اكو، يعني مستحيل هذا الضرر اللي دا يصير. اكو واحد غلطان. لو انتو

هنا أو هنا زحمة ومسوين زحمة زين. أبو سحر المدرس، هاي الأغنية كانت دائما تطلع بالثمانينات، ملحم بركات الله ست

0: أتجنن أموت عليها. شكرا شكرا يا أبو سحر المدرس المحترم الذوق. اي عبالي ضرغاب يقول لو انتو لو انتو انا يوم قلت هيك ايش عبالك. الى الاستاذ المهندس احمد، السلام عليكم ستبان، تحياتي للجميع او لجميع المستمعين، مستعدين عن كل شيء نتخلى بس خلي بطلا حكي براسنا. وين رايح وش وقت تجي وش عندك طالع وليش؟ لا انتو اخذوا كل شيء بس لا ياخذوكم انتو. عيدها مرتين هاي، يعني والله صدقا اذا تقدر تطمنها طمنها، واكيد تقدر تطمنها يعني، لانه الوضع صعب جدا عند الامرأة والزوجة المحبة الصادقة يعني المخلصة. زين علي الزبيدي، والله صراحة من باب الإنصاف أكثر الرجال مخربطين بالسياقة، لا ينطون مجال للي وراء يمشي بنص الشارع يستدير ما ينتبه، وإذا تقول له وإذا تدق له هورن لازم يتعارك. فرضى الله على النساء. إي والله إي والله صدق، يعني اليوم واحد عنده يعني سيارة صغيرة هي قسما بالله بالقاهرة ده يمشي طبيعي قدامي، وأكو استدارة على اليسار رأسا لاف رأسا لاف قدامي. لو ما أنا أخوكم الصغير كان أنا هسه وين بالمرور. والله سعد قيس، تحياتي لك يا عيني، يقول صباح الخير ستبان الموسوي المحترمة. حزري هذا المطرب منه قديم من جيل الطيبين. اسماعيل الفروتي، الله الله الله، هاي ليش هيجي صاير غير شكل يعني مسوي الله يا دنيتي وأفراحي. الله الأستاذ المحامي أحمد مكية، صباح الخير والحيوية لكل مستمعي إذاعة الرشيد، وصباح خاص لبرنامجنا الجميل بانجور، وللإعلامية المتألقة فيروز الرشيد الأستاذة بان، صباحكم راحة بال وأخبار تفرح القلب. وتذكروا دائما لا تتنازل عن حقك ولا تطالب بحقك دون أن تعرفه، فالمعرفة بالقانون هي أول خطوة لحماية الحقوق. أتمنى لكم يوما موفقا مليئا بالإنجاز والابتسامات، المحامي أحمد مكية. شكرا أستاذ أحمد، كلك ذوق وبارك الله بيك وبطلتك. إلى الأخ علاء جاسم، بعث لنا فويس صباح الورود كلها.
1: تمام، تحياتنا لحضرتك وللمخرج وكافة المستمعين. يا أتذكر كلامي، تحياتي لعلي القيسي، قبل 3 أسابيع من قلت لك أتذكر كلامي موسم الريال صفري، قلت لك حتى مورينو ما يفيدكم زين، والخطأ الفادح اللي قطعت الريال هو بإقالة تشافي ألونسو. المشكلة مو بالمدرب يا حبيبي، المشكلة باللاعبين، فريق بدون روح، فريق بدون غيرة، فريق بدون هوية. إذا ما تخلصون من مبابي لو فينيسيوس ما تقوم لكم قيامة. وتحياتي للجميع، شكرا جزيلا. علاء جاسم للدورة،
0: حياك الله وحيا الله للدورة الطيبين الجميلين. شو اليوم ماكو بكي من الزحام؟

تحية إلى مدام أم يونس. هذه الأغنية هدية لابنها وخطيبته أسماء بمناسبة خطوبتهم، والله يديم الأفراح على العراقيين.

أهلا بكم مستمعينا، وهذه القراءة السريعة في صحيفتين عراقيتين صادرتين لهذا اليوم هما الصباح وصحيفة المشرق، ونبدأها بالصباح فيها نطالع. المالية تحسم الجدل وتستعد لرفع الموازنة إلى مجلس الوزراء، تثبيت العقود والأجراء ودعم القطاع الخاص. السيد الصدر، 30 أيلول بداية لازدهار العراق. العراق رئيساً لمجموعة العمل الهندسي في الإذاعات العربية. طهران تحذر دول المنطقة من الوقوف مع الولايات المتحدة وتدويل مجزرة سبايكر. قرب وصول شحنتي أدوية واكتمال المرحلة الثانية من أتمتة الجمارك. في الصفحات الأخرى من الصباح مستمعينا نطالع، شدد على أهمية دور مراكز الفكر والبحوث والدراسات. الزيدي، العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة. فيحان يحث على حسم تعديل قانون الناجيات، وأيضاً الإطاحة بتاجر مخدرات وإحباط تهريب 700,000 حبة كبتاغون. نطالع أيضاً مستمعينا، جلسة اليوم تتضمن تشريعين لملاحقة الجرائم الدولية والابتزاز الإلكتروني. مجلس النواب يناقش أزمة الوقود بحضور وزير النفط. الزيدي، إلى نيويورك لتحويل الحراك الدبلوماسي إلى شراكات فعالة، والعراق يوسع حضوره الدولي مع بوابة الأمم المتحدة. في صفحة

محافظات مينا الصباح حقل القرنين النفطي يدخل مرحلة الإنتاج الأولي مطلع 2027. انطلاق العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان وارتفاع الأسعار يثقل كاهل العائلات الموصلية. إقبال واسع في أسواق المثنى على شراء الأصناف المحلية وارتفاع إنتاج التمور في كربلاء إلى 220 ألف طن وطرح هورد دلمج فرصة استثمارية. اكتمال المرحلة الثانية من أتمتة الجمارك أواخر العام الحالي وتأهيل 5 مستشفيات في بغداد على نفقة رئيس الوزراء. وزير الصحة قرب وصول 2 شحنة من الأدوية. ولدعم القطاع السياحي وزيادة أعداد الزائرين انطلاق سوق السفر العراقي الدولي بداية 2027. أيضا بالتنسيق بين

الملقب بعلول القبض على نجل أبو درع في بغداد. موازنة 2027، عجز قياسي ونزاع مبكر على حصة كردستان المالية، تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن الموازنة المقبلة، بطاقات عراقية تتوقف خارج البلاد، قيود تطال السحب النقدي بالتزامن مع ارتفاع الدولار والعمولات. النظر بدعوى تشكيل حكومة إقليم كردستان يوم 26 من الشهر المقبل وتأجيل جلسة محاكمة المتهمين الفرنسيين 6 في بغداد. تحذير: قروض الحكومة لتمويل الرواتب تلتهم الاحتياطي الأجنبي، والنفط صادرات الجنوب والشمال تسجل 2.6 مليون برميل يومياً. بعد 30 من أيلول، قوات أمريكية في بغداد لها مهمة، وأيضاً تظاهرات مطلبية ووقفات احتجاجية في بغداد وكركوك وواسط، والاستخبارات العسكرية القبض على 23 مطلوباً للقضاء في 6 محافظات.

في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، النقل تتابع تنفيذ مشاريع موانئ العراق وتبحث تسريع إنجازها. دائرة الإسكان تنظم دورة إلكترونية تخصصية حول الميتافيرس وتقنيات الإعلام الرقمي الحديثة. دائرة العيادات الطبية الشعبية تعقد اجتماعا لمناقشة إقامة الورش والدورات التدريبية لأطباء الأسنان. العراق يدفع ثمن حصار إيران، والعقوبات الأمريكية تضغط على التجارة والدولار والطاقة. في صفحة أخبار محلية، بعد 5 سنوات جفاف، هل تعيد المياه سكان أهوار العراق؟ قطاع كهرباء الغزالية يواصل أعمال تأهيل وصيانة الشبكة الكهربائية ضمن قاطع المسؤولية. وخلال 10 سنوات العراق يواجه خطر 300 يوم من العواصف. عراق ما بعد 30 أيلول شراكة بعيدا عن إيران وعودة الأمريكان واردة. أخيرا محافظ ميسان يتفقد مستشفى الحكيم التعليمي ويتابع واقع الخدمات والكوادر. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

0: الله الله الله، صباح الفل على الناس اللي عاشت الأجواء اللي أقصدها ويا هاي الأغنية. زمن الأيام الحلوة. تحية إلى الفنان الكبير إسماعيل الفروتشي، وتحية إلى جمهور الكريم، وتحية لكم أيضا مستمعينا. ومنتظر الكندي باعت لي صورة لمحطة البنزين، مسوي لي محطة بنزين وردي وكذا، يقول وسام يصير أفول؟ أنا أفول لك وسام، ترى أنتوا المستفادين شباب، إحنا نفول لكم من عندنا على أساس سياراتنا، نفول لكم وأنتوا ترحون، وأنتوا أخذوا سياراتنا فولوها. شنو الشدة؟ أي بدلولها دهن، ودوها الفيتر، غسلوها، أكسسوار ما أكسسوار وهذه الأمور، وتترتب نتفاهم مشكلة نتفاهم. أبو مصطفى يقول صباح الورد كل لعيونك ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول الإمام علي عليه السلام: لا يمازحك إلا من يحبك، ولا يعاتبك إلا من يعزك، ولا يسأل عنك إلا من يحبك بصدق. كلش صح، صدق أمير المؤمنين، كلش صح. علي الزبيدي يقول شوف شلون أنا حق، والله عمي أنت حقاني وذهب، والله تحياتي إليك يا علي. أبو محمد بعث لنا فويس، يا هلا.
1: صباح الخير سفوان،
0: صباح الورد
1: على المستمعين وعلى الكادر. اقتراحي يكون تطبيق تاكسي فقط للنساء، والكباتن يصيرون من النساء، والعبرية أيضا من النساء. ده اقتراحي في القضية يعني. تحياتكم.
0: أوكي. أزاد أبو جعفر، صباح الورد.
2: صباح الخير ست الغالية عليك وعلى سيد المخرج عن جميع ربع حفظكم. بالنسبة لموضوع السياقة ما أدري أكون
0: ما عندنا اتصال. أستاذ فلاح تحياتي لك يا عيني،
2: بس حتى الإشارة ما تفتحها سبحان الله، هي على قال افتح دوس هالي
0: يعني. اعتذر منك أستاذ فلاح على
2: شكم حتى يضوج، سبحان الله قال افتح دوس هالي يده شكم حتى يضوج، سبحان الله. هي مش شرط انه نساء لو رجال، هي شرط اخلاق وذوق. سلامي للجميع ربي يحفظكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تدري صباح الخير ست الغالية علي،
0: خلي نعيدها
2: عن جميع ربي يحفظكم. بالنسبة لموضوع السياقة ما أدري أكو ناس حتى الإشارة ما تفتحها سبحان الله، هي على قال افتح دوس هالي يده شكم حتى يضوج، سبحان الله. هي مش شرط إنه نساء لو رجال، هي شرط أخلاق وذوق. سلامي للجميع ربي يحفظكم.
0: والله عبالي ده تحشي علينا. صحيح اكو ناس هيك، هي ما تريد تفتح اشاره، هي يعني ليش بدي افتح لك اشاره غصبا عليك انت على واد تسوي حادث وياي حتى اكلب بياختك بعد. يعني فعلا اكو ناس هي اللي تبحث عن المشاكل، للاسف طبعا هم قلة جدا لأنه أهل الذوق والأصول ومخافة الله ما شاء الله عنده، شوفهم مالين الشارع زين. حسين الشيباني تحياتي لك أستاذ فلاح من ألمانيا، كلش أعتذر منك ما عندي أي اتصال، فقرة الاتصالات انتهت من ساعة 9 يمكن انتهت، فأني متأسفة منك جدا. تحياتي لك إن شاء الله باكر تكون يعني أبكر من هيجي تحضر من وقت وتتصل وتشاركنا يا عيني. شكرا لحبك وحرصك على المشاركة. حسين الشيباني: صباح المحبة والوفاء على أهل الحب والمحبة، وأقول أنت يا أول فراشة من زهق شباك صدري والمتها، وأنت يا أول هلا بروحي قلتها. يقول فد أغنية مني بعيد ميلاده، تخيلوا اليوم عيد ميلاده، معقول أنا ما أدري؟ يقول كن من ذوقك بنو، آسف صار عندي عطل وتأخرت عليكم يا عيني. يعني حسين الشيباني كان مفروض تقولي من وقت حتى حضر لك الأغنية اللي تحبها. شو رأيك باكر أحتفل بيك؟ يسلم بيتك، وأكيد راح أبعث لك آني على الخاص. الله يطول بعمرك، بس يعني هذه بس كمقدمة، يعني معون مقبلات هاي نقنق بيها اللي ما يجي باكر. روح اتغدى عدوي. مهندس مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يسعد كل أيامكم. البارحة عيد ميلاد سدرة، إذا تذكريها مرد زيت لصورتها من كان عمرها سنة وسنتين. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يسعد أيامكم. مكررة: يا حبيبة قلبي سد ولا سدرة؟ سدرة المنتهى يعني سدرة، صح أستاذ مسلم؟ ما شاء الله، كل سنة وهي طيبة وعقبال 100 سنة يا رب بوجودك ودلالك وسلامتك أنت وأمها يا رب العالمين. إن شاء الله دائما الأفراح عليكم يا عيني، ودائما تفرحوني بأفراحكم. سدرة المنتهى، مو شوف إيش قلت لك؟ نعم، عاشت الأسامي. شنو الأسماء اللي تخبل؟ الله الله. سحر الخفاجي: حسين الشيباني كل عام وانت بمليون خير حبيبي، ان شاء الله دي يسمعك حبيبتي. دي شوفي الفيديو. اوكي خلي نشوف فيديو سدرة المنتهى، بس لانه الوقت يعني ايش قد طوله، ايش قد طوله استاذ. الله

0: الله الله يديمك إلها إن شاء الله ويحفظكم يا حبايب، من أجمل ما يكون والله. حيدر من البصرة بعث لنا فويس. هلا أبو كرار.
1: صباح الخير والعافية والبركة لي جزتان الموسوي البيت ننتم إليه. ألف تحية لك يا طيبة، تحياتنا للإخراج.
0: تحياتي وتحياتي المخرج إلك يا عيني. أبو عبد الله الغالي، يعني الفويس طويل، يعني كان بودي إنه أسمع الحقيقة بس فعلا ما عندي وقت. ما عليك منا يا أستاذ مسلم. منو نسمع؟ نسمع باسم أبو الفضل. سمعنا منو عندي بعد؟ عندي سليم الجعفري، بس راح نختصرها البصمة لأنه وقتنا انتهى حبايب.
2: صباح الخير سكبان، صباح الخير مخرجنا الراقي وسام ماجد، صباح الخير عليكم مستمعي ذات رجيم. سكبان أني أشوف أنه الشيء تصمي المرأة مهنة الطب، مهنة الطب أني أشوف ما تنقبل بيها غير النساء، وتكون حكرا عن النساء بصراحة، لأنه المرأة قلبها طيب، عجها إنسانية، عجها رب.
0: يعني لحظة، إذا قلبها طيب يعني مثلا شو سوي للزائدة الدودية؟ تقول لا بحبيبتي دلالله. شو انتو من بابا تحشون علينا بالشارع واخري وبيب طارة طارة طارة طارة زين، ومن بابا قلبك طيب، مو انت حنينة، مو ما ادري شنو، والمرأة هي كدجلة، هي كالنخلة الباسقة. شو كلكم كاظم الساهر؟ شو السالفة؟ بس بالشارع طلعوا لي أحمد عدوية. حبايبي من القلب أحبكم جدا، شكرا للمشاركات الرائعة، كانت حلقة وراح تبقى وتستمر إن شاء الله بكل الأيام الجاية أحلى من بعضها إن شاء الله. Happy birthday to you. كل إنسان اليوم عيد ميلاده أو باكر، لا سيما حدوني، وإن شاء الله يتمم عليكم أفراحكم. انتظرونا باكر بعد 7:30 بدقيقة وبانجور جديد مع بان وسام هنا على راديو الرشيد. باي باي.

0: راجعين خليكم متواصلين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس عرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت كبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشوا يعني
9: نتونس فيك وانت معايا.
0: الرشيد اف ام 91.5.

0: aslında en büyük hikaye.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

0: مرت سنة
1: مرت سنة والعين يعشقها ومرة باقي حو مرت سنة والهجر

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. الإطار التنسيقي يجدد دعمه للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي. رئاسة إقليم كردستان اليوم سيتم الإعلان عن توحيد قوات البيشمركة. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراضي في بلدية العمارة. مكافحة إرهاب كردستان، انفجار أربين ناجمان عن تدريبات عسكرية ونشاط أمني. شؤون المخدرات، إحباط تهريب 700 ألف حبة كبتاغون بعملية من العراق إلى الكويت. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. تحذير جديد من الحرس الثوري وتلويح بتغيير جغرافيا الحرب. انفجارات ضخمة بموقع للجيش السوري في ريف حلب. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
5: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أفهم.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني وانت معايا 91.5.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

وجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في العراق، وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى أن العراق يسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية. وفي شأن الاقتصادي، أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين الوطنية والإقليمية. وأكد المجتمعون بحسب البيان استمرار وحدة موقف قوى الإطار التنسيقي وتماسكها وحرصها على تعزيز التنسيق بما يحفظ المسار الدستوري ويصون الاستقرار السياسي، مجددين دعمهم للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي. انطلقت اليوم الاثنين في مقر رئاسة إقليم كردستان بمدينة أربيل المراسم الرسمية لإعلان التوحيد الكامل لقوات البيشمركة، وذلك برعاية وإشراف رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني. وتستعرض المراسم الخطوات الأساسية والنهائية لخطة إعادة تنظيم وتوحيد جميع تشكيلات القوات المسلحة تحت مظلة مؤسساتية واحدة، فيما أشار وزير البيشمركة شورش إسماعيل إلا أن توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. قال مصدر أمني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت السلطات العراقية بعدم استقبال الرحلات من جميع الدول بدءا من يوم الثلاثاء المقبل مع احتمالية التمديد لعدة أيام، وأضاف أنه لا يوجد لغاية الآن أي تبليغ رسمي إلى جهة الطيران لإيقاف الرحلات الجوية. غادر وزير خارجية إيران عباس عرقشي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات. تأتي هذه الجولة في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن وتبادل التهديدات، فيما تطلع قطر بدور وساطة في الاتصالات المتعلقة بالحرب والتطورات الإقليمية. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي: العراق يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وزير البيشمركة: توحيد قوات البيشمركة إرادة وطنية بدأت منذ سنوات. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على

تو كلنا سوا بانجور على الرشيد أحلى هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: What am I in?

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد FM مع طول اليوم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغداق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراضي في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذن مستمعين أكيد تحية لكل اللي متواصلين ويانا، وإن شاء الله رب تستمتعون بحلقات اليوم. تحية للي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM، وإذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا اللي يتابعونا هسا على بثنا المباشر بصفحتنا راديو رشيد لو إذاعة الرشيد السمعي. جسمنا صح إذا على راديو. شبيك اليوم وجه معه البارحة لحد شوف وجهه مبتسم وجهه فرحان وكذا، ولا تقول أحد زين. اليوم اليوم وجهك أحد، وجهك سبت اليوم أصلا. أوكي مستمعينا، خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة اليوم يقول منو من دولة الثلاثة؟ أوكي مو ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي مستحيل تنطيسر، راح أقولهم طبعا، وأني محددة ذولا أربعة فقط رجاء رجاء. مستحيل تنطيسر أبدا نهائيا بتاتا. الفضولي، لو اللي تشوفه ساكت دائما. يقول لك أكو مثل عندنا بالشعب يقول لك من السكوت يموتي ومن الطقطق فوتي تشي يعني. فالمثل هذا يقول إنه الشخص الدائم ساكت خافوا من عنده كل شهواية، لأن هذا سكوته أكو وراشي، فلهذا خليته من ضمن الاختيارات. الفضولي، لو الساكت دائما وشوفوا حباب وكيوت ولطيف، لو اللي مثلا خلينا نقول عليها شي سمي إحنا يعني أريد فالتسمية قريبة إله، بس عموما لو اللي دائما ما هو يسوي مثلا خلينا نقول عليها جروبات خاصة. شوفوا أكو شخص مثلا دائما بالحياة بالعائلة سوري تشوفوا هذا كل شيء يحب موضوعة الجروبات، فدائما ما يصنع جروبات على الواتساب وغيرها وهاي الأشياء، أحكي جروبات العائلية. فكل ما تجون على تليفون مالتكم تقولون أكو جروب وهذا الجروب مسوي واحد وطايفكم بي بدون ما أنتوا تدرون، يعني يحب هاي التجمعات السوشيال ميديا أوكي الخاصة بالعائلة. فالفضولي خلينا نقول لو الشخص اللي دائما يكون ساكت ما يحكي ابدا، لو اللي دائما ما يحب يسوي جروبات على مواقع التواصل وهاي الاشياء. من الشخص اللي مستحيل تنطيسر من دوله وليش؟ طبعا اكيد ارقامنا راح تكون جاهزه لكم. انت انت 0780211415 و0780211617
1: عمار عزاوي عملت اخرت
0: 0770211415 هذه ارقامنا اكيد.

0: يلا.
1: الو الو
2: الو، مساء الخير.
1: الو شنو؟ مساء الورد.
2: انا بالخط الثاني.
1: لا انت عيني.
2: الو عبير، هلا فيك.
1: هلا والله.
2: هات المخرج.
1: شنو اخبارك؟
2: والله بخير. ما انت بخير؟ اكيد.
1: امورك؟
2: والله الحمد لله. اسمع صوتك الحلو ونشوف شو بس على تيك توك.
1: شكرا يا وردي.
2: الله يسلمك.
1: يلا وسام.
2: اختارت الخيار الاخير، لان هذا بما انه يسوي تجمعات
1: جروبات
2: وهاي لازم، يعني حتى لو ما يحكي يعني مرات يجوز يخلص حكي ما ادري شنو، فاحتمال يعني يغيب له كلمه كلمتين او ينعرف موضوعي والدور مالتي، او يجوز يتقلب واحد انه هاي اذا واحد سهل
1: او يجوز شاف صار ماكو مثلا احنا نسميها تفاعل بالجروب، فبالتالي يريد له سالفه حتى يتفاعلون بها الناس.
2: فاذا
1: بهالسالفه بعد الله كريم.
2: الرابع انا كلش خبت من يمه.
1: اوكي، اللي دائما ما هو يصنع جروبات خاصه بالعائله يعني يحب هذا الموضوع.
2: طبعا بالمناسبه انا بحياتي لا عندي سر، دول الاربعه كلهم انا ما يعني ما
1: احكي انا إيه، بس جبتهم واكيد ما نحكي لهم كلهم. أي يعني دول الاربعه هم يحملون صفات سيئه، بس انا دا اقول الاصعب الاصعب.
2: اي بس اكو ناس امن يقول لك لا والله هذا ما يحكي عادي امن بيه، هو مرات ما يحكي بس ما شاء الله يعني اذا تعارك وياك
1: اي هذا احنا نسميه الدنغوزي.
2: انا اختار رقم اربعه.
1: رقم اربعه. طيب تحياتي لك، اكيد نورتني، شكرا. رقم ثلاثه، انا بس ثلاثه حطيت مو اربعه، سوري. يلا تيسا عمر صوتك. الو. اي هيك. الو، عليكم السلام.
3: شلونك يا
1: يوني؟ الله يسلمك. الحمد لله. انت شلونك؟ ان شاء الله بخير
3: الحمد لله،
1: نورتنا. يلا قل لي من وياي اول شيء.
3: وسام جناز من بغداد.
1: والله وحياك يا وسام، نورتنا.
3: الله يسلمك.
1: اي وسام، من الشخص اللي مستحيل تنطي سر ابدا من دول الثلاث صفات؟ الفضولي، لو اللي دائما ساكت، هذا الحباب نقول عليه ساكت 24 ساعة، لو اللي دائما ما يحب يصنع جروبات.
3: دول ثلاثتهم اي واحد،
1: هو ثلاثتهم صعبات. اي ثلاثتهم ما انطيهم، بس اريد الاصعب. تقول عليه لا هذا
3: الاصعب. الاصعب اللي تنطينا سر.
1: يعني شنو اللي تنطينا سر؟
3: يعني مثلا احنا قاعدين اربع قاعد نلعب مثلا دومنا،
1: اي
3: اجانا الخامس مسيء، من يجي ويانا يخرب اللعبة. فمن نحكي نقول او اجى فلان ورا يوم يومين يقول ليش حكيتوا علي البارحه؟ يا بنت منو قال لي؟ والله قال لي، قال لي فلان كان يلعب وياكم.
1: بس هو ساكت.
3: هو واحنا نعرفه، عرفنا.
1: لا قصدي هو هذا الشخص من كنتوا قاعده تلعبون انتوا وحكيتوا هاي الحكايه، هو ساكت وحباب ودا يلعب، يعني هو باله كل يوم اللعب على اساس هيك قصدي.
3: إيه
1: إذن أنت تختار، تختار رقم اثنين. إيه دائما ساكت وهادئ بنص المجموعة قاعد وأصلا ما يشارك بالموضوع اللي حكيته به، تخاف تنطي إيه سر لأن هذا راح ينقله.
3: وأكو نقطة أريد أعقب عليها سيد.
1: أي تفضل.
3: قبل شوية قلت للأستاذ عمار البارحة أحد كنت تضحك وهذا شو اليوم ساكت، لأنه هم خسرانين اثنين ترى البارحة.
1: ها مو أنا عفتها شوية، اعتزلت الغرم. اعتزلت لهذا لأنه ميسي من راح بعد ما قمت أتابعه صراحة.
3: أنا تقولي ثاني فالبارحة خفيت أنا فرحان واليوم من ساكت.
1: صدق والله.
3: طبعا
1: بحد إذا من حكيت الحكاية ضاج أكثر، يعني معالم وجهة تغيرت أكثر.
3: لازم تركز معك
1: يا
3: لونها ما تتفوت.
4: أنا إيه رأيك في شياكتي؟
1: حتى اليوم أنت حتى ما مش شيك اليوم وكذا، وهاي تحسه جاي من ورا خشمه.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد والو جديد اكيد والو جديد شنو الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ماكو شي دخولي.
1: صحة وصحين.
0: الحمد لله ميت هلا.
1: شنو هالصوت الجميل؟
0: شكرا.
1: شنو هالصوت العذب؟ مع بالك الحان ولا غانم بس ناقص تغني.
0: ايابا شو هالكلام هذا الحلو الجميل؟ من ويانا؟
1: وياك العازف ابو الذوق من بغداد.
0: اهلا وسهلا يا ابو الذوق، نورتنا. ابو الذوق نفسه لو أبو يعني ابو الذوق المعروف لو ابو الذوق اللي يمثل غسان اسماعيل؟
1: لا ياسر
0: نورتنا عيوني ميت هلا.
1: عازف بكل الانامل الذهبيه
0: عزيزي،
1: عزف عشق وعزف غرام.
0: ميت هلا نورتنا. يلا
1: والله سؤالك عجبني حجي. لا حجي شنو اصير بالتواتر؟
0: لا يلا فدولك عاد يلا قول.
1: الله يسلمك. الانسان اللي ما انطي السر هذا الانسان الفضولي.
0: الفضولي
1: ما
0: رقم واحد.
1: هذا ما انطي السر، هذا اصلا نسميه ابو سربحان.
0: زين بسربحان.
1: لا هذا هذا اذا انطي سر نشر على الجريده، هذا ماكو يعني مجرد بس اتعارك وياه.
0: تحسه هو اكثر اكثر ضرا من الباقي،
1: اكثر اضرارا. اي نعم بالفعل. يعني
0: مو انت يجي واحد يقول لك الفضولي اللي يحب يعرف الاخبار والاسرار بس مو دائما ينقل هالفضولي، يعني هو يحب هيجي يجمع معلومات بس مو دائما يكون هو فاضح للسر، مو صحيح؟
1: يعني أطفال مو كل واحد يعني
0: أكيد
1: أكو طبعا. أكو اليوم فضولي، أكو اليوم فضولي فضولي هذا يحب يأخذ الخبر يعني.
0: نعم.
1: ويحب ينشره لغرض الأمن والسلامة، وكلا يحب يتاجر به حتى يضحك على المقابل.
0: صحيح فعلا ممكن.
1: مو صحيح؟
0: ممكن صح يعني ممكن. خصوصا اللي يحب دائما ما يترأس قاعدة أو فتشي فتشوفه يستخدم هاي الأشياء ويستخدم أسرار الآخرين في سبيل يكون هو محور الحديث.
1: عفوا عليك، يقول مثلا اليوم فلان شخص انا كنت قاعد يمه مثلا على سبيل المثال.
0: صحيح.
1: اليوم كنت قاعد يمه فلان، والله لو تدرون شو اخذت منه من معلومه ومرتكدة هي وزعلان على سبيل المثال.
0: اي نعم.
1: ويضحكون عليه او ممكن ما يضحكون عليه، ممكن يصورون يضحكون بداخلهم وبعدين يروح يضحكون عليه. فهو هذا الشخص اللي ما ممكن تطي سرك او ما ممكن تطي سرك مدى الحياه.
0: اوكي أني كلش أشكر اتصالك وتواصلك ويانا، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله، كل الموفقين. شكرا.
1: عيوني
0: الله، سالم راسك.
1: جميع المستمعين والمخرج
0: تسلم مع

0: آسف. يلا مستمعينا كيف بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا مرحبا استعبير. حزري منو هذا المطرب من جيل الطيبين؟ منو هذا؟ بالله عمر شوف الصورة والله على الواتساب. أبو هين دازه صدق صعب من الفضول. منو هذا؟ يلا عدنا اتصال. ألو مطرب من
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام مية هلا.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر.
0: نورتنا محمد شنو أخبارك؟
1: أنا والله الحمد لله عندي شعر عمام كامل.
0: إيه يلا شعرنا
1: تفضل. إذا تسمحين يعني.
0: يلا يلا يلا هواي كمية المجاملات يلا تفضل. نعم
1: أقول البيت اللي بصفكم يبيعونه فغاياني بيش ما يريدونه حتى أشوفه كل صباح وكل مساء.
0: أقول لك عمار يقول بيت عمي تريد تهججهم. بيت عمتي
1: صفهم
0: بيت عمتي تريد تهججهم ومنا بيت أهله يعني أنت ما تريد شو اسمه تفك العائلة تفك تفكك عائلي عموما. إسماعيل فروتشي أها يلا محمد قل لي منو الشخص من دول الثلاثة اللي أنا ذكرتهم. لا أريد واحد فقط من اللي أنا ذكرتهم فقط محمد.
1: بس تصير عصبية استعبية.
0: لا دا أسمعك ليش عصبية؟
1: هذا دائما يكون انعزالي و
0: الساكت
1: عافية على فاس وما له علاقة
0: ماخذ لزاوية ركن
1: بالقعدة ما له علاقة ولما يحشوني أقول ما لي دخلاني
0: زين
1: بس تجيني مجمع سوالف يا وحارب حارب
0: صحيح. هو يعني فاتح تسجيل أنا مفاتح أي صحيح ريكورد مشتغل عنده
1: ولا كأنما هو يعني أصلا ما مخلي دول القاعدين ماجزين عليه
0: زين
1: زين اي هذا كله
0: فهذا اللي مستحيل تنطي السر اللي تشوفه ماخذ له ركن والريكورد عنده
1: مش طبعا هذا موجود بالعائله دائما كل عائله موجود عنده ما شاء
0: هو لازم اي صحيح والله
1: أيه
0: ما يصير اكو يعني العائله ما يصير بها هيك بهارات أيه وحلاوه اذا مو هاي اشخاص موجوده طبعا. طيب
1: حيث يجي بويزات كلها حرف منبط
0: أنا كلش أشكرك محمد أتمنى لك يوم حلو. شكرا لك. شكرا لكل اللي موجودين على بث مباشر تحية لكم جميعا عند أقرأ كل تعليقاتكم والله وشكرا للكلام الحلو اللي تقولوا بحقنا. وشنو السؤال اليوم؟ السؤال اليوم يقول أنا مطي ثلاث أشخاص منهم من عندهم مستحيل تنطوا السر. هم ثلاثة هم طبعا ما ينطي لهم السر بس أشوفوا الأصعب الفضولي لو اللي دائما هو ساكت لو اللي يحب دائما ما أنه يسوي جروبات على خصوصا على الواتساب. دا أحكي أكو شخص دائما بالعائلة تحب تحسه هو دائما يسوي هالجروبات ويجمع الكل وكذا فهو من يسوي جروب معناها أكو سالفة. يلا ألو
2: مساء الخير تدعبي.
0: مساء الورد اهلا وسهلا.
2: شلونك عمو شلون صحتك؟
0: الله يسلمك اهلا وسهلا. هاي انت وين؟
2: والله كنت مسافر بجورجيا.
0: يابا يابا يابا عمو هو السفر انكتب لك عيني كتب لك.
2: شلونك
0: الحمد لله انت شلونك مشتاقين لك والله.
2: ما يسوي وسام وشنو دعت الرشيد؟
0: في دول عينك بشرني. ها تمام وتمام
2: تمام ونو
0: ها
2: شلونك عمو؟
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله تمام.
2: ثاني ما طلعش متعلم تكتب خوميه
0: يا قلبي على راسي والله مشتاقين لصوتك وروحك الخضراء اللي تخبط
2: عزيزه انت علينا والله
0: عيوني. يلا قول لي بالله منو الشخص من دول اللي ما تنطوهم ابدا؟
2: ويلي هذا الساكت الساكت
0: الساكت مو
2: السكوتي اويلي تتعبي
0: زين. هذا السكوتي مستحيل تنطي سر لانه لابد ما انه عنده فد شيء دا يخطط اليه هيك مو
2: يضم هين كل هين ها بالليل
0: وكله عافيه على قولتك. طيب
2: ما سويت باليوم كله يوم بيوم.
0: اذا انت الشخص اللي مستحيل تنطي سرك هو اللي تشوفه دائما ساكت وهادئ وكذا اقول هذا اكو وراه مصيبه هيك قصدي.
2: اي والله شعبي شلون زين ان شاء الله
0: في دول عينك ربي يسلمك الحمد لله على سلامتك اكيد نورتنا.
2: اكو هاي الاغنيه مال بعد بعد بعد بها مجال
0: بعد بعد يا منو هاي بعد بعد بعد
2: يا هذه دموعتين
0: ها اوكي تدلل انت تدلل والله يعني عمار طلع لي
2: على عمار والله كلش مشاغله مو كاتيله.

0: عيوني انت ميت، هلا نورتنا، مع الف سلامة.
1: عيوني مع السلامة.
0: قلبي قلبي. يلا عندنا اتصال. الو.
2: الو.
0: اهلا.
3: متجاوب
0: متجاوب. حمادة.
3: شبيه.
0: ترى هاي اسمها يعني واسطات، يعني ليش بس محمد طلع له اغاني وجوز استقبال رائع وكذا وهاي الاشياء؟
2: ادري بنخته بعد شنو؟
0: اليوم الامور طيبه. شلونك محمد؟
2: انا الحمد لله بخير.
0: شنو اخبارك؟
2: نعمه من الله.
0: تمام.
2: داصيد سمك.
0: شلونك؟
2: انا كل زين، انتو شلونكم؟
0: الحمد لله بخير.
2: عمبي.
0: يلا منو ما تنطي سرك؟ طقيتكم عين. يلا
2: والله ست عبير، مثل تحياتنا الأمير توشة، مثل ما يقول أنا أوبن بوك.
0: ايه
2: طاني 2000 ما أعرف دين عطوة، أنا اعتبرتها هدية، شو دي داعيني بيها؟
0: يعني ليش عطوة؟ على شنو بلا زحمة؟
2: ما أعرف، شال لي 2000 دولار.
0: يعني بدون ما تطلب أنت منه؟ إحنا سمعنا أنت طالب من عندك.
2: هو نخيته والولد لبى النداء.
0: نخيته يعني نخيته انه سدد لك دين.
2: رحم الله والديك.
0: خلص يعني، هاي مو عطوة. لا مو عطوة.
2: على كل حال تحياتنا الى الامير
0: بهذا الزمن يا محمد. اشوف انت ايش يصير صدق تحكي انت. هي ما عطوة بفلوس. انه بنزل الايفون، ما حول الله، نزلت مشهور بهذا الموضوع، نزل الايفون 18 وبدت الكلاو تشتغل. طاقات الوريد والتليفون يا عبتك وعدو.
2: اذا هو سعره 2000 عطوات
4: ماشي. يقول لك فد يوم اجى العيد بالبصره، واحده البصره ما اكلوا مصموطه.
0: يلا يلا محمد، من الشخص اللي مستحيل ما تنطي سرك؟ لو كلهم عادي عندك.
2: بوك. لا لا هو كلهم عادي، بس هسه من دا اسمع صدق هذا الدنغوز يصير حلقه ماكو شفه.
0: هذا ساكت هذا دائما بالقعده.
2: ايه هو هذا، حتى يقرض بضافيره ويتحرضم.
0: زين فهذا مستحيل تنطي سر.
2: من خلال مستمعيكم اكتشفته.
0: اوكي.
2: يجي شيطان سائز غيروني.
0: طيب
2: هذا الدنغوز السكوتي. قل أعوذ برب الفلاق. وشكرا.
0: وباي باي.
2: كل عام بخير صدق.
0: وانت بخير شكرا. وباي باي. هلا.
2: وباي باي.
0: ما شو شنو شنو الهدوء البي ما أعرفه. تحية أكيد للكل. أي سيد البغدادي تحياتي لك عزيزي، شكرا. يلا نروح لفاصل إعلاني ونرجع نكمل وياكم درس شاغر.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
6: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
7: وتقنية أمبيلايت
6: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: والله قرأت لسه خبر يقول التربية تقرر منح امتحان تعويض للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف الغير منتهي. يعني تحس دا يتوصلون، الله يخليكم تعالوا نجحوا، هو هم دور ثاني وهم غايب وهم انطوه بعد يعني امتحان تعويضه حتى لو انت غايب. لا ترى ما كيجي. يلا الو. لا لا لا الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: عبد الرحمن البغداد.
0: اهلا وسهلا يا عبد الرحمن،
1: تحياتي لك من المغرب.
0: شكرا كلك ذوق.
1: والله شنو السؤال؟
0: السؤال يقول منو الشخص اللي مستحيل تنطيه سرك من دول الثلاثه اللي انا راح اذكرهم؟ الفضولي، الشخص اللي دائما ساكت ماخذ لركن وقاعد بمكان، لو الشخص اللي دائما يحب يسوي جروبات عائليه.
1: لا والله الفضولي.
0: الفضولي ليش؟
1: يجي يعني يقعد يمك ياخذ حكي يروح، وانا اقعد بغير مكان هم يحكيهم.
0: اوكي. اي
1: أيوة والله دمرنا يوميا كل قاعده تسوي له مشكله.
0: فهذا اللي مستحيل انه انت تنطي سرك.
1: لا لا تنطي سرك، لا رقبت شويه من مشنقه.
0: لا اسم الله عليك، انا كلش اشكرك عبد الرحمن عزيزي نورتني. شكرا يا
1: شكرا استاذ عمار،
0: شكرا على
1: القناه المرتبه.
0: تسلم كلك ذوق، اشكرك.
1: تسلم ان شاء الله.
0: سيدي بغدادي شكرا. يلا دز لنا اياها خلينا نشوفها بالله. يلا اتصال. الو راح الاتصال. عمر اكو غنيه سمعتها تطلعتوها. والله والله جد يعني قبل الاخبار كانت كلش لطيفه وحلوه، ممكن يعني نسمعها مره ثانيه. يا حلوه مبينه. ما اريد، لا ما اسمعها، اريد احكي ما اريد.

0: إذا المستمعين أكيد متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا. أبو هيلين تحياتي لك. هذا البرومو اللي تذكره أنت عمار شناني ومهند العزاولة منو؟ صاير تتأخر بالرد. لا يمكن سلطان سوينا مو؟ كان ما أدري والله ما أتذكر. مو هو يعني غير برنامج درس شاغر هذا أنت متوهم بي. كان برنامج دويتو مدى أتذكر بالضبط. لا ما صعدنا أنا وسلطان. صاير تتأخر بالرد صدق؟ ما مهم يعني مو برنامجي. يلا عندنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلون أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك. أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله. الله يسلمك.
0: نورتنا مية هلا.
1: أنت النور كله. الله يخليك.
0: عيوني. يلا قل لي من الشخص من ذول اللي أنا ذكرتهم الثلاثة مستحيل تنتصر. أي. الفضولي شخص الساكت دائما ما أخذ له ركن وقاعد وحده وهيك ومشغل ريكورد بعينه. لو اللي دائما يحب يسوي جروبات عائلية.
1: ستعبير أنا أخاف من السكوتي.
0: من السكوتي؟
1: أخاف منه والله.
0: ليش؟
1: يعني حية مثل الحية يصير.
0: آه.
1: بس ستعبير مرات أستغله الشغلة.
0: أي.
1: مثلاً عندي رسالة أرد أوصلها ست عبير.
0: أنت هنا شوية تشتغل دنغزس. أنا أسفة.
1: أرد أوصل مثلاً عندي رسالة ست عبير عطيه قدام.
0: لأن تعرف هو راح ينقلها. حلو.
1: وهو أنت مفيد بهاي الأمور.
0: يعني هم يفيدون ذولا ينقلون حكي وقصص وهاي في بعض الأحيان مفيدين.
1: مثلاً عندي رسالة ست عبير عطيه قدامه.
0: أوكي فاهمت.
1: مجيد حميد كان
0: لازم. شكراً مجيد عيوني نورتني أكيد تحياتي لك مية هلا. ابو ملاك والله هو هذا عمار. يعني انتوا ايش متفاجئين؟ يقول انا البارحه ما طلعت بالسياره وكانت الاغاني فرفشه وتخبل بحدان خلحتي بس اليوم

0: يلا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا واتصال اخر. الو مرحبا.
1: الو
0: الو تفضل.

0: إذا بعد ما تواصلني وياكم خلوني أعيد الأرقام للي ينضم ويانا جديد على السماع. الأرقام هي 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. ألو،
1: مساء النور.
0: مساء الورد.
1: قناة الرشيد مو صحيح؟
0: أي تفضل عزيزي، من وياي؟
1: حسين مازن.
0: حسين اهلا وسهلا يا حسين، تفضل حسين.
1: والله حابين مع اغنيه لهك
0: ميوزك. والله ما عندنا طلبات، كلش اعتذر منك حسين.
1: لعشتكم
0: ما عدنا، عندنا موضوع للنقاش ونناقشه ويا مستمعين، اما طلبات الله. اغاني فماكو، اعتذر منك حسين، شاكرة اتصالك، تحياتي لك، ميت هلا. يلا خلوني اعيد السؤال مره ثانيه اللي هسه جديد ويانا على السماع. السؤال يقول اكو اشخاص ذول الثلاثه أنا خليت أصعب صفات ممكن يمتلكها الشخص اللي ما تنطي سرك أبد، بس أريد واحد فقط تقولون هذا اللي أنا مستحيل أفكر أنطي سر. الشخص الفضولي ولا الشخص اللي دائما ساكت وهيجي يعني هدوءه وهاي الأشياء وكذا وهكذا، لو الشخص اللي دائما ما تحسوه هو يحب يسوي جروبات خاصة على المواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوه مثلا بتليفون لا تلزمون تلقوه عنده، شايفين دول اللي يسوون مثلا جروب اخلي بيه عمار وسلطان، وجروب الثاني اخلي سلطان واحمد وعوف عمار، وجروب الثالث اخلي عمار واحمد وعوف سلطان لانه اكو اشياء ما تريد تنحكي.

0: اتنين بس اتنين وروح نشوف
1: هلا تبدا تبدع يعني تخوف صاير. الو هسا اقرا التعليق. الو
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: تحياتي سلامي لك والاخ المخرج وجميع الاخوات المستمعين داخل وخارج الاذاعه.
1: شكرا جزيلا ميت هلا.
2: اكرم الانصاري معك.
1: اهلا وسهلا يا اكرم. يلا اكرم تفضل.
2: بالنسبه الفضولي ما انطي شيء
1: ابدا
2: ابدا نهائيا.
1: ليش يعني؟ مو مرات يقول لك الفضولي بس يحب يعرف اخبار، مو بالضروره انه مرات ينطي سر يعني، فاهمني؟ اكو هذا اللي يحب يجمع معلومات.
2: وش يسوي بهن هذا لو ما يجي شرحي؟
1: اوكي
2: يسوي بهن هذا
1: مرات
2: المعلومات يعني. المعلومات ممكن معلومات اذا كان استفاد منها صحيح، بس ما يتدخل بالكبيره والصغيره.
1: زين
2: بالنسبة لي،
1: بالنسبة لك تقول مستحيل أنطي سري للفضولي، ممكن أنطي للساكت وهذول الفضولي.
2: وجهد إمكاني ما أنطي لأي شخص.
1: طيب
2: لأن ما راح هو يعني يتحمل الأذية اللي متعرضلها أو يتحمل المسؤولية مثل ما تحملها أنا.
1: صحيح.
2: على أي أساس أنطي سري؟
1: طيب يا أكرم أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو. عندنا سيد البغدادي يقول أنا بالنسبة لي سري ما أنطي لأحد، فقط للشريك باعتبارها شركة حياتي ومستودع أسراري، واستعينوا على حوائجكم بالكتمان، أما شخص الثرثار أخذ منه وما أعطي. مو دائما إذا قبت العيطة أول شيء تطلع السر.

إذن متواصلين وياكم أكيد مستمعينا وشنو أكيد يعني مو دا أقول يا مرات تصير يعني شايف شوية يكون سوان يعني من تصير عركة ومشكلة كبيرة وقبات العيطة أول في أول شيء ما طلع على الآخرين بس راح أتذكرك فأنت راح نال تخاف إنك تقول معقولة راح تحكي هذا السر لأحد أو كذا فرأسا راح تقول لك أنت مو يجي بعد شيء سكتها إذا

مين ده تجيب من ده الناس سوالف؟ بس تخلي اسمك حتى ثقة باسمك ما عندك، بخلي حرف اي وتجي تحكي علينا، تخلي اسمك كامل حتى اسمك ما هذا ما عاجبك الظاهر. يلا مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. سؤالي كان يقول منو اكثر شخص مستحيل تعطيه سرك؟ الفضولي، شخص الساكت والهادئ بالقعده، لولي دائما يحب انه يصنع جروبات عائليه. اكثر المستمعين اختاروا ويانا اليوم هو الشخص اللي دائما ما يكون ساكت وهادئ وماخذ له ركن وتشوف عينه يمين يسار امام، هذول شويه. فعموما اخر شيء اقوله لكم، بما انه اختاريت الشخص الهادئ، طلع الهدوء مو دائما امان، مرات اخطر شخص تعرفه هو اللي يسمعك للاخير بقمه الهدوء وما يعلق ابد ولا يسال بس يخزن كل شيء. فمو كل شخص ساكت يعني ما يحكي، ولا يمكن ولا يعني من المتوقع بانه ينتظر الوقت المناسب حتى يحكي. بالنهايه السر الحقيقي مو باللي تعرفه، السر الحقيقي باللي تعرفه وتقرر انه وين تستخدمه ويا منو والمن تقوله وبيا حدث، هاي اهم شيء يعني. عموما تحية لكل المستمعين اللي شاركونا بحلقة اليوم، تحية للهادئين لطيفين بس لا ترى على فكرة. على فكرة انه اكو بعض الناس لا حقيقة بانهم هادئين ولطيفين وحلوين، مو معناها انهم يخزنون وهاي الاشياء يعني، مع احترامي اكيد للناس اللي هي تحب الهدوء يعني، تحب دائما تكون مستمع للحديث مو هي صاحبة الحديث يعني. عمرك 60 سنة؟ اي نعم نعم. عموما تحية لكل مستمعينا اكيد اللي تواصلوا ويانا بحلقة اليوم، اتمنى لكم يوم حلو ما لكم علاقة بهذا التشويش. ترى بدأوا يعني بدأوا يدخلون دولة، فأنت بكيفك يعني. تحية لكل مستمعي أسد الباشا، واسمك أسد ومسمي روحك أسد وتدخل بهاي السوالف، صدق كذي صدق أبو سربحان. تحية لجميع وأقول لكم باي باي باكر نلتقي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: العراق يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس أقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراضٍ في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحمل

0: عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
4: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
4: كلش سهلة.
2: أعلن
4: أعلن أعلن
2: على الرشيد
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ وين الصبح على مودك؟
6: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فأم نبدأها بأهم العناوين. الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي نخبة من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والفكر في العراق، وأشار الزيدي خلال اللقاء إلى أن العراق يسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبريات الشركات والمؤسسات الدولية. وفي الشأن الاقتصادي أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة تواصل العمل على دعم القطاع الخاص وتطويره بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء علي فلاح الزيدي لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين الوطنية والإقليمية، وأكد المجتمعون بحسب البيان استمرار وحدة موقف قوى الإطار التنسيقي وتماسكها وحرصها على تعزيز التنسيق بما يحفظ المسار الدستوري ويصون الاستقرار السياسي، مجددين دعمهم للحكومة في أداء مهامها وتنفيذ برنامجها الحكومي. قال رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني في كلمة له خلال مراسم إعلان توحيد البيشمركة إن العمل بمشروع التوحيد لن يبقي أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة وستكون جزءا من منظومة الدفاع الوطني العراقية، وأتابع أن هذا التوحيد ليس نهاية العمل بل سيستمر العمل في كل المجالات. قال مصدر أمني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت السلطات العراقية بعدم استقبال الرحلات من جميع الدول بدءا من يوم الثلاثاء المقبل مع احتمالية التمديد لعدة أيام، وأضاف أنه لا يوجد لغاية الآن أي تبليغ رسمي إلى جهات الطيران لإيقاف الرحلات الجوية. غادر وزير خارجية إيران عباس عرقجي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يتوقف لفترة وجيزة في الدوحة لإجراء مشاورات. تأتي هذه الجولة في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن وتبادل للتهديدات، فيما تطلع قطر بدور وساطة في الاتصالات المتعلقة بالحرب والتطورات الإقليمية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوات للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد على كل اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحية لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التيك توك على البث المباشر. تحية لكم جميعا، نتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة أريد أطرح لكم موضوع، هذا الموضوع لطالما شغل الرأي العام. وبما أن اليوم احنا 20 بالشهر، بما أن احنا 20 بالشهر، ايش راح يصير 20 بالشهر؟ كل شيء ماكو 20 بالشهر، امور طيبة. فبما أن احنا اليوم 20 بالشهر، فلذلك أرد أطرح سالفة سؤال هيجي، لأن احنا بعد 10 أيام مو لبالكم، لا ما علينا بالها، خلاص مقررين قرار نهائي. بس بالتالي بعد 10 أيام سيطلق رابط، وهذا الرابط سيوزع من خلاله وفق التعليمات الخاصة بالسيد رئيس الوزراء علي الزيدي، إن شاء الله رجعنا بالسلامة وبأمريكا. يطلق بيع قطع أراضي، لكن يعني اقترح أحد المستمعين بصراحة أنا يعني عجبني، بس هو سؤال بي بي فرة يجارد أسألكم إياه. وواحد من الشروط، أو مش واحد، هي شروط مال هذه القطع الأراضي، أن ما تكون متملك أبدا أنت باسمك أي قطعة أرض، وأن ما تكون مستلم من دائرتك أي قطعة أرض، وأعتقد أن لازم تكون موظف، أعتقد ما متأكد كلش من الشرط، بس هاي السالفة أنه ما عندك قطعة أرض، ما عندك ملك، ما عندك أي شيء. فبالتالي بوجهة نظرك أنت أو أنتي راح تقدمون، يعني أنت مستوفي الشروط أنت كشخص، هاي واحدة. اثنين، شقد عدد الناس برأيك أنت، شقد عدد الناس راح تقدم، هاي اثنين. ثلاثة والأهم، شنو رأيك بالموضوع، شنو رأيك بالمبادرة، يعني أنت كمواطن عراقي اليوم أبدي رأيك. بس لسولف لسياسة وتحكي لقصة شوية، المشاركات نختزلها، نعطي مجال حتى نخلص البرنامج، ترى العالم تكتب لنا أنه فلان يطول ويحكي لي 4-5 قصص وما ادري، يعني اعطيني رايك يجي بسرعه وخلي يكون ثري. ارقام الهواتف 0780211-4115 وعلى 0780211-6117. بامكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-11-4115. اذكركم الشروط تقول اللي يقدم على هذه الأراضي لازم يكون ما عنده، ما مستلم أي أرض إذا كان موظف، وما عنده أي عقار باسمه، وش اسمه، شنو بعد، هي بس هاي هي. شنو أي هو مقبرة تعتبر قطعة أرض إنه مشتريها، زين حلوة، يعني إذا ما أنت ما مسجل، يعني ما عندك سند من أي نوع، من أي نوع، حلوين. 1-10 قالوا على اساس اللينك ينزل وراح يصير كتل عليه وبعدين الناس تصفن وما ادري ايش يصير. المهم اي هو بالضبط، ما النقابة واحد تختلف، النقابة هم بعدهم اصلا، النقابة يمكن قالوا ماكو منحة هذا هاي السنة. على العموم هذا هو سؤالنا، وبرايك انت راح تقدم وهل تستحق او لا، وشو رايك بالمبادرة، اعطيني رايك بالبلو، خلينا نشوف والله شنو راي المواطنين العراقيين الجميلين، وش قد العدد راح يقدمون برأيك انت، يعني انتوا برأيكم. هو هي مبادرة المليون قطعة لحد الان قلنا هي تقريبا حوالي 400 مدري 500 هيك، يعني فخلنا نشوف والله، شوف مستمعين ايش راح يقولون، وانت مواطن ويهمك الموضوع، واذا ما تخبر معناها ما يهمك، يعني معناها انت ثري، مو زنجين، ثري. سمعنا عمار حمود الحلاق، كل الهلال.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله. حلو اوكي
1: يا الله يا الله
0: يا اهلا وسهلا يا هلا مرحبا.
1: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟
1: شنو هالموضوع اللي خبل
0: يومي؟ خلينا نشوف والله الماطين شنو رايهم.
1: شلونكم؟
0: شلونك؟ شنو رايك؟
1: ممكن ممكن اضافه ولو يعني
0: تفضل.
1: ولو زحمه، هو راح يتقدم للمواطنين
0: ايه
1: صح؟ المواطنين العراقيين
0: ايه
1: بدون دعالة. المو مواطن ليه يقدم؟
0: المو مواطن ليه يقدم؟ هو كلها تحس نفسه أيوة. مواطنة
1: لا اكو هواي عندنا عراقيين بس مو مواطنين.
2: بسرعه بسرعه
0: بسرعه بلال.
1: عمار اول واحد اشبك عمار
0: صدق اول واحد
1: بعدني خرج خرج المحل ورجل والله فقرنا فقرة كله صوص بسام حسبي الله
0: بسام باكا الدلة اي والله اي
1: اسكت بالضيم بالضيم موتنا تموت.
0: تعال سولف لي هسه يعني اي المواطن اللي يقدم
1: اي بالضبط هو 1,400,000 قطعة سكنية
0: زين
1: مقسم مو تدري يعني ابو ابو هاي المواضيع مقسمه على اطراف العاصمه
0: زين
1: يعني بالرصافه بالرصافه حسب واللي شبر بال يعني ما يتملك اللي يعني اعتقد ما يتملك بس يعني مبادره مبل
0: طيب
1: وراح يقدمون 40 مليون
0: أيه.
1: عليها واللي والله كلها راح تطلع ما عندها كلها راح تطلع ما عندها ويدورون واللي واللي يسجل باسم مرته ترى علاته
0: حتى مرته ما يصير
1: اي واحد من افراد العائله ما يصير
0: ما يصير
1: الدرجه الاولى يعني
0: صحيح
1: الاب مثلا مثلا سهله ابوي الله يرحمه كل شيء ما عنده اخواني كل شيء ما عندهم امي كل شيء ما عندها احنا يعني ممكن نشوف نفسنا مستحقين
0: اي طبعا
1: بس اللي لا اللي عنده من الدرجه الاولى الاب الام الاخت الاخ الزوجه ما ادري شنو ليه يقدم احسن له ليه يسوي يعني شلون يسوي ازدحام بالرابط
0: اي عافيه

0: الحين فتح واحد 10
1: ايه.
0: وراح اصير كتل على ابو الحلاوه
1: ايه.
0: لمده اسبوع
1: ايه.
0: والنت راح يضعف
1: ايه.
0: كمبادره جدا جميله من الحكومه والله اعتقدها فعليا بالسلاطين لان هواي مساحات
1: اللي
0: حسب ما قريتها
1: ايه والله.
0: من يعني من جهه المدينه حيطارق الديسين ما ادري شنو هاي كلها الفضاء اللي وراها من جهه سلمان باك
1: ايه.
0: من جهه ابو غريب من جهه التاجي اعتقد انت راح تصفق ابو غريب
1: اي طوني ابو غريب صفي
0: بتعرف مية تفيدك عشان
1: شنو
0: بتعرمية عشان
1: اي شاطئية شاطئية ريدي ما خالف إيه. اذا شاطئية بتعرمية ما خالف
0: اي بالضبط
1: إيه.
0: ترى اللي من رأيي اني اللي مو مواطن لا يقدم
1: اي والله
0: المو مواطن مبين هذا هو حكينا عليه بالبرنامج بس يقدم حتى ما يقبلونه
1: اي عفوا حلوة تحياتي لك حبيبي هلا مع السلامة باي باي يلا عندنا اتصال الو الو
2: مرحبا
1: اهلا
2: هلا سلطان
1: هلا
2: طيب شوية حكيت فانتظرت هالمرة على مدة اتاكد انه هذه الي اتصال
1: اي كل زين طيب
2: فاولا يرضيك انه انتم متاخرين عنا يوم احنا عندنا 21 شلون انتم عندكم 20 مفروض انتم مقدمين
1: احنا كيفك احنا 21 اليوم اصلا
2: ممتاز
1: اي
2: زين بالنسبة لموضوعك يعني بالنسبة للمغتربين إذا اتجوا للعراق وحصلوا قطع أراضي لسه يسموهم مغتربين لو بعدين يبطلون يصيرون مغتربين
1: لا لا يصيرون مو مغتربين يصيرون بالقلب قائل يعني بال يعني عراقيين
2: لا جدي أتخلي أحسي بالموضوع أنا وجهة نظري أنه كثير ناس عندها مشاكل أو كل البلدان عندها مشاكل سكن فأكيد يعني الناس كوما حتقدم على البرنامج بس حسب يعني معرفتي بالحكومة العراقية أتوقع أنه 50% من هذه القطع اللي حتتوزع هي حتكون يعني مو مجاملات نسيت الكلمة بس يعني بس للناس اللي يعني
1: واسطة
2: واسطة بالضبط هي هاي
1: واسطة.
2: والنص الآخر حيكون يعني للناس المستحقة ممكن أو الناس اللي تلاقي مكاتب يعني تقدم لها بطريقة صحيحة
1: نعم
2: فأني هذه اللي أشوفه
1: انت راح تقدمين؟
2: أكيد لا بس أنا ما قدرت أوقف على موضوع العشرين 21 صار إيرور براسي فحبيت
1: لا لا واحد
2: أتمازح وياك اتصلت
1: لا بس أنت إذا حتى تقدمين حتى تقولي لي حتى نقدم سوا بلكي تصير جيران
2: يدقونه بالصحراء وبعدين حتى الصحراء
1: بالعكس الصحراء أحسن حتى لا نسمع حد ولا نسمع ضجيج الحياة
2: ما
1: نعم
2: يتشوف ما
1: يصير أي أحسن طبعا
2: شكراً سلطان
1: ليش شكراً بعدنا خلينا نسولف توين رحتي
2: مو انت شنو ملاحظتك كانت انه لازم الواحد يتصل يلتزم بالوقت هسه من غير شيء انا مشاركتي ما بيها اضافه فمجرد هيك
1: انت ما مشموله بهاي الاجراءات كلهم مشمولين الا انت مو مشموله
2: اوكي شكرا جزيلا انه على الاستثناء والواسطه
1: لا طبعا صدق كذي بتتبعت الواسطه لك انا اشكرك كل شيء هواي
2: هلا استاذ
1: مع السلامه رافقتك السلامه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: الو نعم.
1: سؤال واحد بروح امه مدير القناة هنا؟
0: اي موجود.
1: مستحيل
0: والله.
1: انت قلت تطيب وين شغلك؟ ليك لا مو انت الكاتب، الكاتب المخرج مشغل الباك جراوند ماله والصوره وموسيقى تصويريه وما ادري شنو وعاش اللحظه اكثر منك.
0: ليش صوتك ليش صوتك عالي؟ احس بي ضجيج.
1: متعلم على الصحراء. متعلم على الصحراء يا اللي
0: ضجيج. انت حتقدم؟
1: انت ورا حتقدمون؟ انت على شنو مقدمين بس فهمونا؟
0: احنا حنقدم غير مو قل لي يا منطقه حتى اقدم على غير منطقه.
1: اسمي معكم؟
0: ما اردك وياي اني، خليني وحدي هناك.
1: وش اسمك يا سلفه؟ بس احكي لي ايش يصير؟ انت خابرت ولقيت صحراء وضجيج الحياه وربك جاوبوني.
0: السؤال يقول انه اكو يوم
1: يا سهل وينك
0: سؤال اصلا
1: ليش هو الاعداد اليوم يشتغل؟ لا حبيبي ما يشتغل، جاي اصفط لك اغاني وشوف وشوف ايش راح يشغل لك هسه نظام على عبر الرياض.
0: عفوا السؤال اي ما اكو داعي.
1: يلا يلا شغله اي قول حبيبي.
0: المهم
1: شلون اقدر اساعدك؟
0: اكو شلون اقدر اساعدك في الكول سنتر؟ عندي رقمي مدى يتعبى، شلون اعبيه؟
1: جيب انا ابي فيها والله العظيم.
0: هذا طلع فيزا.
1: كنت طلع
0: فيزا.
1: ليش وين راح اسافر؟
0: يعني اريد اروح بيتش اريد هج.
1: اذا وحدك عادي روح الله وياك.
0: اي وحدي طبعا.
1: هم من هناك يروحوا؟
0: لا هم اصلا روح لهم.
1: العب وايد عرفنا احنا وبلال وبسام والولي وين تروح؟
0: على هاي السالفه شو حتى اهلي عوفهم شو صدق كذي ايش بيك انت؟
1: تتملك يعني
0: ما غربيكم غير مكيشكم
1: زين زين هو شنو ايش يصير؟ ما يعني اكو شيء صار قبلي مثلا اكبر
0: لا
1: مثلا؟
0: لا لا ما صار ما صار بالعكس
1: لو جيت انا كشفت باللحظه الحقيقه شفتها انت باعت المزيف عليك ابوك من توم جاك وروز ايه
0: هاي خلاص عوف المشاركة مصطفى والله عوف خلاص شوف شوف.

0: موضوع المحاضرة ذكرت الله واحد صافر النوم.
1: بمالا مع السلامة. هلا وسهلا. ايش حاولت انا مصطفى؟ اشوف انه غير. ناخذ اتصال. الو
2: مرحبا.
1: الله باع هاي بعيد عن ضجيج الحياة.
2: ويت فرهدت من عندنا انت رحيت
1: وين؟
2: وخذت
1: لا
2: انت وخذت صوتك راح.
1: احب عليك حسام صدق كذب. ها شنو
2: مشاعرك ساحة؟
1: لا مستحيل يا عمي. شو السالفة؟
2: مستحيل يعني ما فيش سلطان.
1: انا اشطلب الطلب واحد بس قلت له وين حتقدم؟
2: وين انت ما تحتاج تقدم، هي بيتها بقلبك حبيبي. ما تحتاج تحط عرض 200
1: شو تسوي الميتين؟
2: كافي بيت صغيرين لنا.
1: ايوه خلص بالضبط يعني في دول عينك عم سهر هو لمنه.
2: ايوه انا يعني والله اذا اطمئن عليك والله العظيم انا ما هسه مع السؤال ما يعني مع كل
1: ما يهمني
2: لا السؤال بعد خلاص راح من دينا راح. بس انت انا ما قاهرني هسه انا صار لي قد عفوا لطميه ما مشغل لي ماخين وشعربين
1: وكل شيء.
2: ايه ما كل مسوي.
1: ايه
2: طلع لي اي شيء.
1: ليه شيء اي شيء صدق اي شيء اغنيه
2: اي
1: شيء. ايه حتى من نقعد تطلب اغنيه ما طلع لك اياها.
2: وين المشكله انه انت متلزم الدجاج عاد تخلي واحد يشرب ضربه انت.
1: ليش بس والله دا احسكم ضدي حسام. دا احسكم ضدي
2: والله. بقى احكي لك صراحه غير يعني انا اشوف انت لو يعني السؤال ما حد راح يجاوبك يعني راح تستمر الاتصالات وانا ناشد كافه المستمعين يعني ذكور والاناث
1: زين
2: بس تلاحقونا السلطان. عوفوا القطع على
1: اراضي عوفوا الاراضي. كنا ما راح نقدم، كنا ما راح تطلع لنا.
2: جلبونا بسلطان.
1: اي كنا ما راح تطلع لنا.
2: زين وتحيات العمار. وقال لي ليش عمار هيك يعني يعني شنو تطلع له
1: لئيم
2: انت تحرضه والله.
1: ايوه انت تدفعه. انا ما اندفع تدري صامد بس دفعني.
2: خصوص السؤال استاذ سلطان يعني تسقط فرض يعني راح اصير
1: والله من باب المجامله وعيب. اي
2: والله لا
1: زين
2: فانا الصفات ما تمشي عليه فانا اتمنى حظ يعني
1: اوفر
2: ان شاء الله تكون يعني مبادره جيده من الحكومه العراقيه تنذكر زين على مدار السنوات القادمه
1: ان شاء الله تنذكر ما تنعاد.
2: ان شاء الله تنعاد. ما حصلنا
1: كل ما فات ما حصلنا. تحياتي لك حسام حبيبي. مع السلامه. هلا ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو الو
3: الو غالي سلطان.
1: هلا وعلاوي.
3: شلون الحبيب؟
1: شلون الاخبار؟
3: ورده.
1: هلا حبيبي شلونك؟
3: شلونك يا طيب؟
1: الله يسلمك. شنو راح تقدم انت؟
3: طبعا.
1: اه
3: وبقوه.
1: والله
3: والله.
1: ايه
3: لانه احنا 2013 انطونا وصل.
1: ايه
3: الجهه اللي نشتغل بيها قالوا هاي
1: لكم
3: ايام تسلمون قاع.
1: ايه اي
3: ما صار انه هواي منتظر من 13.
1: لا 13 سنه زينات ايام
3: وصل من البلديه.
1: ها حلو.
3: وصل
1: اي ممتاز. اي
3: وبعدين رئيس الوزراء المالكي وقتها هم قدمنا وقال طلعت جنازات مغروبه.
1: حلو.
3: وراها الاخ الكاظمي مال داري وقدمنا ورحنا زرنا الزبادي وطانا ورقه فاركود.
1: حلو.
3: هي كل تفاصيل.
1: حلو.
3: وده ننتظر ابو السلاطين.
1: اي زين
3: عندك السوداني قال همين مبادره.
1: اي
3: ما لحقت تشوف انه راحت لك فدوه.
1: اي ما مو مشكله. هي. حلو.
3: قدم اكيد.
1: قدم
3: 1/10.
1: اي 1/10 موعد 1/10
3: يعني اصرار قوي انه نتملك بهالبلد قطعة قاع.
1: وهم ما يقبلون. احنا مصرين نتملك وما يقبلون يملكونه. ايش اسوي لهم
3: يعني مصرين انه ناخذ قاع بهذا البلد. أي. من المليون.
1: اي والله من المليون. وحدة من المليون
3: بتشوهج بالصحراء على قوات فاطمة بنتي حصراء. اي مكان.
1: وين ما كان حتى لو بصف المقبرة عادي ما عندي مشكلة. انا احبك. احب هدوء المقابر.
3: يعني احنا لازم
1: هاي. حلو. يعني انت برايك هي مبادرة جيدة في حال كانت حقيقية طبعا.
3: مو احنا متمرسين بالموضوع.
1: هاي هي هاي
3: بقول لك عندنا اصرار قوي يعني.
1: لا والله ما مالته.
3: يعني رئيس الوزراء حيجي الوضع أخ زيدي مستعيل حيصير بعد هاي المبادرة.
1: ما يقدر لا ما
3: يلقى شيء جديد.
1: إيه بلكة الله يسويها يقول يا ببني لكم مثلاً هو. هم ايش بيك مبلشيها من 2003 لليوم كان حلوات، واحد يجي يقول ابني لكم، واحد يمد مجاري، واحد كهرباء، واحد يوزع قطع، واحد يأثث. يعني
3: ترى صحيح يعني انت كلامك رجل اعلامي ورجل من البلد يعني ما فصلت الجد حلو بكل بساطه وانت عندك يعني بيعطوك الادوات اللازمه اللي هم مشوها بايدهم. صحيح استفد حضرتك يمكن ثانيتين قلت واحد موزع واحد يبني واحد
1: يعمل ايوه كل واحد يسوي سوالفه
3: بل هالعشوائيه اللي احنا عايشين بيها
1: بالضبط. يعني لو كل واحد مثلا واحد يجي اول واحد مثلا بدايته من السيد المالكي، لو المالكي اول 4 سنين منطي قطع اراضي، بعدين من استلم السنه الثانيه يسوي مبادره توزيع هم 1,000,000 قطعه وبناء 1,000,000 الاولى، بعدين مثلا وراء سيد العبادي يبني 1,000,000 الثانيه ويوزع الثالثه، يعني هيك يعني وزع 1,000,000 يبني 1,000,000 وزع 1,000,000 يبني 1,000,000. كان هسه احنا على مدى الوزارات اللي جت عندنا او رؤساء الوزاره يمكن كان ساعدنا في 4-5 ملايين بيت.
3: غالي سلطان هم مين يحلون ازمه؟ يفتعلون ازمه.
1: مو هي هاي حلوه بيها خوش فلوس لهم.
3: ما يجي
1: بيتي كلفك 100 مليون تحبط براس المواطن ب 400 حلوات.
3: يظل يريدك معجون بالازمات. ازمه الازمه ما يريدك تقعد تفكر
1: لا.

0: او هذه النظره الجميله للدعاء لي. ايه
1: من
0: توزع وقت لازم انت تكون موجود انت وليث.
1: اوقفك بس تفرج.
0: انت وليث لابسين اللاب كوتات مالتكم واقفين وراي لان انا حتى مع لحق. طيب حلو
1: حبيبي.
0: تحياتي لك حبيبي في دول عمرك ورده.

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء جميل لشخص اصيل.
0: مساء مساء لطيف لشخص نظيف.
1: اشكرك.
0: شو الاخبار؟
1: اقول لك المفروض نطلع اغنيه جيران نزلوا بالطرف يا المواحدكم.
0: اي مغر نستلمهن
1: او نفيت وسطنا الاغراب في البلد.
0: هاي اذا ما طلع اسمنا.
1: لا أنا ما اعتقد راح يطلع فشغلها.
0: اوكي شغلها وظل اسمعها
1: يعني. شغلها حتى تسافر
0: هو افضل. بالضبط. اي حتى ارجع هو ما ايش بعده.
1: وانا برايي يعني تذكر هاي موسيقى عالميه قبل كانوا يلعبوها.
0: اي شايفه
1: يعني نقفل البرنامج ونسمع موسيقى
0: عالميه. اي اسمع والله احسن لكم.
1: وكفانا بهذه الاتصالات التي مرت علينا
0: ونكتفي بما ذهب من اتصال.
1: اي بالضبط. ما بعد ماكو داعي والله حقيقه ماكو داعي. هذا التون اللي صعد وانت وياه صعدت ونزلت كافي.
0: مو
1: كافي يعبر عن مشاعرنا
0: والله
1: جياشه.
0: اي بس غير يحسون
1: والله. ما اعتقد ما حاسين يعني.
0: ما لا ما حاسين
1: صار لهم سنين يخافوا. بس غير المقابل يحس غير ابو كندا يجيز لك دعوه ومن هناك تطفر.
0: احكي عليه لابو كندا. احكي عليه ما اقدر احكي عليه. مشكله دز لي هديه لطيفه لعب مشاعري بيها
1: صدق.

0: بس لا دز لك ويلات.
1: لا لا مو ويلات. يلا قل لي خالد راح تقدم وشنو الشروط اللي عندك وشنو رايك بالمبادره؟
0: اقول لك يقول لك حقت شذاب الباب الدار.
1: حلو.
0: ما اعرف والله شو اقول لك. اقول لك ديب يحكون علينا نضحك اليوم احنا ونقدم ونستنسخ ونسوي. ما اعرف اذا هو بس الموظفين ما راح يطلع احد. الموظفين لانهم كلهم مستلمين هاي 50 مليون ومشترين ومرتبين مستلمين وضعهم. هم ينتظرون هاي ال 100 قطعه.
1: لا
0: المليون قطعه من
1: موظفين الشيء. اعتقد ما مشمولي. اعتقد ما اعرف. اعتقد
0: ما مشمولي.
1: اعتقد ما مشمولي.
0: شطي
1: اي خطي اول مره والله ما مشمولي.
0: شطي
1: مش عجب ما مشمول.
0: مش عجب.
1: لا هسه ايش بيك هسه ما يفرون اياها على انت ما يصير تقدم اذا ما يتكفلك موظف.
0: اهم صحيح.
1: اي مثلا اي عاد اي يعني تدري احنا يعني مواطني درجه ثانيه لازم يتكفلنا موظف من درجه اولى.
0: هاي يجيب لازم موظف وختم النسر وطوابع من ست من ابل عديله بالطابق السادس.
1: ايوه بالضبط. مو هي هاي اقول لك.
0: اي حبيت يعني انا اعبر عن حبي لجميع افراد الشعب طلخه وكفر الشيخ سلطان. ما اعتقد
1: شنو ما أعتقد راح يصير. ها والله ما راح يصير.
0: ما راح يصير ابد خلاص. لان القبل لان القبل هم كانوا اكثر جساره
1: اي
0: من الموجودين هسه وما سووا تجيب هاي الاوضاع الراهنه.
1: ممكن ايش ما ادري احنا
0: يعني انت بلد ما مأمن انه تطلع تلقى بنزين حتأمن انه تحصل قطعه دقاع.
1: تجي قطعه دقاع اي و200 متر والله مساحه حلوه.
0: 200 متر
1: اي
0: لطيفه.
1: 200 حلو.
0: 80 تزرعها حمضيات
1: اي و120 تسويها بيت ثلاث طوابق تأجر فوق اثنين وسوي جنبها. لا لازم احنا
0: لا سوي باربيكيو. لازم سوي باربيكيو.
1: احنا المشكله مالتنا مو بالقطع والله. المشكله بقوانين البناء
0: بالتنفيذ.
1: اي
0: بالتنفيذ
1: بس يسوي لك اربع شقاق ويأجر فوق ثلاثه و100 متر.
0: خلي بالك اخوتنا بامريكا لازم عندهم باربيكيو. فانت لاحظ نفسك لازم
1: السيستم. لا لا انا من هسه بديت اتدرب ما اعرف شوي. اي فقمت احاول اتعلم شوي
0: اتدرب. منقلة زينة سير مالة مقصوصة تأخذها منه مساحة العروبة.
1: الله برميل مقصوص ممكن إذا أردت نسوي
0: الشعر ويفصل اشتياها ويفصل اشتياها حسب
1: واكتب اسمي. ذاك يوم اللي قلت واحد يسوي بي سي ان سي بالحديد يكتب الاسم مع شخص
0: اكتب اسمك سلطان العاشق قرايب رفاه العاشق
1: أو أول حروف اس و ان.
0: انت تدري يعني صار لي نص ساعه واقف ساحه قعطان خربانه من الضحك
1: والله.
0: والقران.
1: يلا خلينا ناخذ البقيه خلينا نشوف شنو وضعهم. تحياتي لخلود. شكرا جزيلا. هلا حبيبي. هلا باي.

0: يلا خلينا ناخذ يانا اتصال. الو نظف اذانكم. الو وين ابراهيم؟ اذا انت نتعرف اسكت. شنو هذا انت؟ المهم ارقام الهواتف للمشاركه في سؤال حلقتنا لهذا اليوم واللي طرحته عليكم انه هنالك مبادره ستطلق خلال تقريبا حوالي 9 ايام يوم 1/10، وهي مبادره لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض، وهي مبادرة من قبل سيد رئيس الوزراء. فسؤالي أنا لكم، هنالك فئات طبعا مشمولة، بس إحنا نحكي على هنالك مجموعة من الشروط. الشروط هذه، أول هذه الشروط هو أن يكون هذا الشخص غير ما مسجل بتاتا باسمه قطعة أرض، والثاني أن ما يكون هو أعتقد موظف، والشرط الثالث أن يكون يعني يكون عائلة وهالتفاصيل. المهم أرقام الهواتف اللي هي 07802-114115 و07802-116117. وبإمكانكم أيضا المشاركة من خلال الواتساب على 07201114115. هذه أرقام الهواتف. أما بالنسبة للسوشيال ميديا، بإمكانكم أيضا تكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك على إذاعة الرشيد. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون الغالي؟
0: شلون الأمور؟
1: الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يا بعدك يكون يعني إحنا الموظفين.
0: ليش؟
1: يعني الموظفين ما أدري جايز.
0: الموظفين تأخذون قروض. تأخذون جايز. تأخذون راتبكم ماشي. عندكم تقاعد. تأخذون قطع أراضي. تكفلون العالم تأخذون فلوس. اول ما تطلع السلف لكم هاي اتخيل ذني كلهن احنا ما يعني ما عندنا.
1: اي بس مو كل الوزارات استاذ سلطان.
0: ما له خص، احنا كل وزارات مو كل الوزارات.
1: هسه اضبط وزارات الامور ماشيه بالعافيه عليهم. اللهم لا حسن. النفط. الماليه. الكهرباء.
0: ذول فرقها عنكم بس عندهم ارباح، ذول انتم ما تكون ارباح ولا البقيه كلها نفس
1: استاذ سلطان. لا هسه احنا على الصناعه معادل مظلومين. الله شغال.
0: يعني هسه انا اذا اريد كفيل موظف، هسه اذا اروح او شعلي هو من يا وزاره صح؟
1: مو بس يعني خلاص على الكفيل بس.
0: اي الكفيل مو ياخذ نص السلفه.
1: هسه سلطان هسه انا عندي 32 خدمه. 32 سنه خدمه.
0: زين.
1: ودرجتي مدير فني. راتبي 800. تعقلها.
0: يعني هسه هذا السلم رواتب ماله خاص جزء مرتبط بسالفه
1: الزياده. لا شلون استاذ سلطان اذا هم جايين قاعدين، اذا هم اجوا طيحوا حب الصناعه قعدوا على يعني على حاله، احنا شنو ذنبنا يعني؟
0: اي بس انا بدي احكي لك هسه، انت اكو ميزات انت اليوم عندك القطاع الخاص ما عنده. يعني اول شغله الموظف
1: من الموظف.
0: لا لا بس هو اسمح لي بس أول شغلة هسه مثلا أنت إذا تريد تطلع تقاعد، تطلع تقاعد تستلم راتب تقاعدي صح؟
1: صحيح.
0: زين القطاع الخاص إذا بطلوا يقعد بالبيت ما عنده راتب. هاي هاي هاي هاي الميزة وحيدة يعني.
1: إيه بس هذا سوش مو من الموظف.
0: لا هو الموظف يعني أنا أحكي عن الموظف.
1: من الإدارة العليا خلينا نقول.
0: إيه ما لها خاص. إيه أنا بدنا نحكي إحنا عن هي هاي السالفة. يعني هسه موظفين ياخذون سلف، ما تاخذون سلف انتو؟
1: احنا اكو اي بس هسه ما
0: قبل. لا تقول لي قبل، هسه انا احكي تاخذ سلف لو ما تاخذ سلفه.
1: لا ناخذ.
0: تاخذ قرض لو ما تاخذ قرض.
1: تاخذ قرض هم ناخذ.
0: عندك تقاعد لو ما عندك تقاعد؟ عندك.
1: عندي تقاعد إيه غير حقي.
0: اي بدي اقول لك تتكفل واحد وتاخذ، اكو بهم موظفين ياخذون هسه ما اقدر اشمل الكل بل اول الكل طبعا. اذا تتكفل واحد ما ياخذون من ياخذونهم من جزء من السلفه لو ما ياخذون.
1: طبعا يا
0: ألف رحمة على والديك. طيب هسه ذني كلهن القطاع الخاص ما عنده، الكاسب ما عنده.
1: سوتش منين سلطان؟ خذ عينك.
0: ما دحكي سوتش أنا، يعني ما لي خاص بالسوتش منو سوتش منو. أنا ما علي
1: يعني. أنا بس أكو موظفين مظلومين ودعتك.
0: بس ما لي خاص بالموظف المظلوم. موظف المظلوم هذا بعد هو مظلوم. طبعا إضافة لهذا إنه أغلب الموظفين يستلمون راتب يخلصون دوام الساعة بالأربعة يبلشون شغل خاص من بعد الساعة 4 فيصير عنده دبل، بينما اللي يشتغل قطاع خاص ما يقدر يداوم مكانه ما يلحق.
1: والله لو أنا راتبي فوق المليون
0: أي باوع
1: حق لا إله ما أطلع بالشارع وأنت شايف الشارع
0: طبعا. إيه
1: هسه من يوم الأربعاء من علق الدولار الشارع وقف.
0: ايه
1: يعني هسه اليوم انا ما عندي دوام، رباحت عن دوامي على قفلك.
0: اي شفتك
1: طالع طالع النهار كله بتخذ كراوي والله.
0: اي احنا يعني اولا انا مدى مو قاعد حسد عيش على العالم ترى، بس انا بدي احكي لك واقع حال. يعني اليوم موظف يستلم راتب 600,000 صح؟ هذا ادنى شيء ب 600,000 هسه، هذا ما عنده شيء. هذا يجي الصبح الساعه 8 يبصم، يطلع الساعه 2 بدل 3 يبصم ويطلع صح؟ هذا 600,000 يستلم، نشوفه بالقطاع الخاص ابو 600,000 ايش يسوون بي؟
1: لا عم يحلبون تحل،
0: يطلعون جلد جلده. هذا هسه هاي الفرق ما بين الموظف مو والحكومه. كل ما تحكي وقالت لك اني مسوي صندوق دعم مشاريع للموظفين، مسوي سلف للموظفين، انطي قروض للموظفين، شرط تروح تستلم قرض لازم تجيب موظف، ما ادري شنو، قطع اراضي للموظفين، بيوت للموظفين، ما ادري شنو للموظفين، كل الموظفين موظفين.
1: بس مو كل الموظفين صدقني.
0: هسه ماني خاص انا مو كل الموظفين، موظف لو مو موظف.
1: اي والله بس مو كل.
0: عمي
1: والله طولت عليكم.
0: لا لا
1: هسه بس والله مو كل الموظفين.
0: الفاصل لا لا لا انتقل فاصل. طيب انا اشكرك زاد حبيبي في دول عمرك، الموضوع ترى مو شخصي انا بحكي بصوره عامه، شكرا جزيلا.
1: لا لا لا صحيح صحيح.
0: عمرك الله يخليك. ابو مناسب. الله يخليك. مستمعينا ترى دا احكي عن قطاع خاص انتم ما شايفين ما ملتقين به حقكم موظفين، يعني انا دا احكي عن مو دا احكي عن الموظفين بس، خلي الموظف هميه لا يزاحم، يعني لا يزاحم بالقطاع الخاص. لا عبال ترى القطاع الخاص عبالكم يعني وضع تمام ومسترخي وهذا، لا ترى وحده من الاشياء بالضبط، وحده من الاشياء اللي انت عندك انت تتمتع بها في هذا البلد، انت عندك امان وظيفي. انت لو هسه تشيل المدير، شيله نفس المدير، شيله وترقع بالقاع مجلس تحقيقي يعني شو بده يسوي لك؟ عقوبه وانتهت، ما حد يفصلك. احنا اذا مدير ما سلم عليه ثاني يوم يسوي لك انها خدمات، هذا طبيعي يعني بالقطاع الخاص. ترى اذا مدير فات وما قمت له ينهي خدماتك، يرجعك للبيت انت واهلك وش ماكو حتى ما عندك يعني. فبالتالي وحتى قوانين الفصل بالوظيفه فتشي ومجلس تحقيق ويثبت عليه وبعدين يستثنى ورجلنا باش كبرها وبعدين تستلم تقاعد 500,000 600,000 700,000. قطاع الخاص ترى اذا طلع من البيت يعني اذا طلع منا انا هسه احنا عندنا موظفين اذا لا سمح الله يقولها بطلوهم، اذا يطلع من الباب اذا ينسى قلم يرجع ابو الحرس ما يخليه يفوت، خلاص بعد الله روح لاهلك. هاي في حال اكو مؤسسة انطته مثلا 4-5 أيام اللي وداومها، انت تاخذ الحد الملم وتاخذ بعدين مكافأة نهاية الخدمة مال سنة، بعدين تاخذ المدرج قد 3 أشهر مدرج قد تاخذ وتمشي معاملتك وبعدين تمشي وبعدين امورك طيبة وحياتك جميلة. الموظف ترى بقطاع الخاص

تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: 24 ساعة. 24 ساعة. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياك.

0: طيب مستمع، رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم وسؤالي. مبادرة ستطلق يوم 11 من قبل السيد رئيس الوزراء لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض. بوجهة نظرك أنت أو أنتي بوجهة نظرك شلون نشوف هذه المبادرة؟ هذا واحد، وهل أنت مشمول؟ اثنين، ما رأيك بالفئة المشمولة أو المشمولة أو الشروط اللي حاطيها للشمول بهذه المبادرة؟ فيحاء كاتبة ترى بس حكي، ماكو شيء للموظف أصلا، الراتب تاخذ بإيدك، تاخذ بإيده وتنطيه بإيد الثانية الحكومة. ليش فيحاء من قال لك احنا ناخذ راتبنا نروح نحطه بالبنك؟ احنا من إيدي منا لإيدي منا. زين، بعد ايش عندنا؟ عندنا أميس، فارس الموسوي الله ذوق حبيبي، علي السلام عليكم، سلطان الغالي، سلطانة شلون هاي؟ احنا القطاع الخاص يتونسون بينا، يمونون علينا، يشغلونا للدعش. مصمم جوليان الشهد الربيعي ويام الشهد، وين الشهد الربيعي؟ من عندنا الشهد الربيعي؟ عندنا ما اعرف عليه جوليان، يعني انتم كانك على غير مكان. طيب، طبعا هاي اضافه الى انه سالفه انه اكو جنسيات تجي ترى تنافس القطاع مالتنا، يعني جوي مثلا السوريين هسه ينافسون، قبلهم جوي فتره الاردنيين مصريين خلاجي ينافسون، كلهم ينافسون، دولي ينافسون كقطاع خاص، بس الحكومه قاعد ما عندك شيء. طيب، يلا اخذ اتصال. الو،
1: مساء الخير يا شباب.
0: مساء الورد،
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: والله الامور طيبه الحمد لله.
0: يلا خير وبركه.
1: تعرف التحدي فيه شويه تعرف الدوام، بس الموضوع طبيعي.
0: اي مو مشكله، ضغط يا هاي الايام.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب يلا سولف لي، شو رايك بالمبادره؟
1: والله المبادره على العين وراسي، يعني اقول مثلا لا تقول سمسم اذا
0: الا ما تلهم. اي
1: اي
0: زين،
1: يعني المفروض يبدون بالطبقه الفقيره دوله حسب موزع 1,000,000 قطعه، هذول قاعدين بتجاوز خطيه.
0: اي
1: اشكل اللجنه، اجيهم دوله ابنيهم بيوت بسيطه اقعدهم،
0: ممكن
1: بيوت بسيطه يعني عشوائيات، لا
0: اي
1: يعني بيوت مرتبه، طابق واحد تحتويهم. اي
0: حلوه.
1: اي اكو عالم، اكو عالم يعني صدق ما عليه يعني كلش، يعني وضعيته كلش تعب. يعني ذاك يوم صديقي حلاق بلعبة
0: مية،
1: يقول عساني لو آني لو قال آني لو ضمين يقبل أقول التجاوز، قال أنا شين أدفع إذا سفيت في الشهر؟
0: طبعا
1: قال يعني أنا ابن البلد وما عندي قطعة قاع.
0: إيه هذا طبيعي، مو موظف هو. إيه لو موظف
1: حتى الموظف ما حصل ترى.
0: اي بس مضمونه سالفته، اليوم باكر بعد 13 سنه مثل علاوي ده يحكي، يعني ممكن
1: قدامك قدامك خدمتي 20 سنه.
0: اي
1: شنو
0: حصل؟ ما حصل؟
1: لا والله
0: دارتك ما
1: ابد.
0: اي يعني دارتك مو مو مو هميمه،
1: مو يا ما عليه الكبار الكبار.
0: ايه
1: اصحاب الولايات السابقه وزحول الحاشيه.
0: اي شفت يعني
1: ايه
0: شو لازم تصعد الحاشيه، بس ما ترهم.
1: لا أهلا مريض الله يبعدك.
0: زين. طيب شكر، تحياتي لك يا حبيبي.
1: تحياتي لك
0: وصلاتي لحبيبي. مع السلامة، باي باي. تفضل أستاذ عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. 313 اسم رقم. شكرا.

0: شنو هاي الاتصال؟ يلا. الو
1: كبير
0: اهلا.
1: ثاني وصلت
0: ثاني جي شنو الاخبار؟ ثاني جي ثاني جي كل الهلبات جايه.
1: رجيت حجي ضموا غراسكم ضموا شغلاتكم جوالفكم استعمالك وفوه واحد فضيحة.
0: أيوة صدق واحد فضيحة. شلون الأخبار؟
1: خير ونعمة. تشارك
0: خير ونعمة الحمد لله.
1: شكرا.
0: شبي عمار؟ ما بي من يمه. شو
1: كلام الله فارغ لا ترى
0: كل ما يدور أحد ما يقبال عينه
1: حجي شو أقبال
0: شو والله ما
1: لا طبيت اول ما طبيت الموضوع صار عمار قدامك.
0: صار عمار قدامك يا زين.
1: قبل هو وش اسمه مالته قالوا ما ادري شو اسمه.
0: لا وين ماكو باعها ماليبو كانت زين. الله خلصنا منها احنا خلصنا منها مو هو
1: بالله العظيم يوميا فاتح البنيد وتحكوا لي من المحلق وتحكوا لي
0: والله ما ادري بس بالله الحمد لله ذبح الكوري الله سهل عليه الله نفخ بصورته. تعال سولف لي شنو رايك بالمبادره؟ مبادرة توزيع قطع الأراضي. يعني يوم 11 راح ينفتح رابط لتوزيع قطع أراضي خاصة للمواطنين العراقيين وأكو فئات مشمولة بالموضوع. هذه الفئات هي الأشخاص اللي ما متملكوا أصلا قطع أراضي وغير مشمولين بها الموظفين. وراح تكون يعني مبادرة جيدة وجميلة البعض يتفائل بها. أنت شنو رأيك بها؟ مشمول بها لو ما مشمول؟ تمام مشمول الموظف.
1: أنا رسمي مشمول بيها مثل ما الله واحد
0: صدق رسمي أي.
1: بس هاي راح أصير الكالو بنقطة.
0: ليش؟
1: والله العظيم والله لأن الخال كله بتجلب
0: مو لازم موظفين ماكو
1: هو قاعد تجاوز الخال
0: هو بنقطة
1: أي كله حج كله دبل فاليوم جالي
0: لا عمي لا انت ما غشيتني ولا احد غشني في اليوم
1: اللي فرح معي روح لا انت ولا ابويا غشيت
0: انت بس تعوفه والله العظيم هذا الزلمه ما اعرف اعتقد هو متندب على على على الموضوع
1: حجي البارحه دزولي اخر صوره الا لابس بنطلون كابوي حليبي
0: لك ايش قد لئيم
1: وستره ماروني وقاط ماروني وقميص ابيض
0: حلو نسق
1: هسه هسه
0: بس اللي وصل
1: البيت بدك
0: اياه زين حجي قلت له ادري وش طالع انت ايش عليك بيت رجال روح خضره
1: حجي ما انا مش شفت الصوره قلبه قام يلعب
0: يجوز عده والله احنا كنا قلبنا يلعب على على هيك لبسه لا قلبنا يلعب بصراحه واحد ليش كذب يعني
1: زين حجي اوافيك انطيك لي جاز اليوم
0: يلا اي اي اي اي خوش هاي زينه
1: انا مستني كلنا بدك اياه ما لك علاقه يلا. راح أعطيك إجازة وافي مال الأسبوع كامل
0: صايرين ها هي تحياتي لك حبيب القلب شكرا هلا يلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: ابو صلاح من
0: ذهب اهلا محمد شلون الاخبار
2: هلا هلا بالذهب شباب الاخبار ان شاء الله بخير
0: الله يخليك سولف لي
2: والله شو موعد هي المبادره تنفذ كل شيء
0: زين
2: ولو احنا متأكدين حتى لا تنفذت فما حيقيم يعني كلش يعني بعيد
0: ليش؟
2: اكيد يعني راح هي بقول بتنقل شو اسوي؟ يبنوا لنا طابق ثاني
0: صدق بغداد متنقل والله صدق بغداد متنقل
2: والله وين يوزعوا حتى توزع بالاطراف
0: اي بالاطراف هسه هم خير وبركه احسن من كل شيء ماكو
2: عمي خير وبركه عمي خير وبركه الله انت بالله بس خلت توزع اول شيء النقطه الاولى
0: يعني
2: احنا مشغولين يا جماعه القطاع الخاص
0: احنا لا احنا طبعا احنا اذا ما عندنا شيء
2: مريحه
0: احنا اذا ما شو اسمه ما مستلمين او ماكو شيء باسمنا عادي مشمولين
2: زين سؤال هسه انا بعمري بحياتي وربك وفقني يستني اخذت لي شقه زيون
0: اي
2: مشمول يوم مشمول
0: ما لا اذا مشمول. اذا اذا هي طاب وما مشمول
2: اي طاب طبعا
0: اي ما مشمول طبعا ليش
2: عشان اروح ابيع حافظ
0: اي بيه لا هم ما ادري شلون هم قال انه الاساس العده قبل ما ادري بايعها ما مفتهم ثاني هاي السالفه
2: يعني حتى لو بايعها
0: حتى لو بايعها ما تفيدك محمد محمد شغلتك انت يعني
2: كيس
0: انت ويا الوسط عدام انت ما مترهم لك السالفه ايه
2: ما يرهم
0: ايه ما انت ما يعني شوف له غير سالفه ايه
2: زين اذا واحد اهلي هم يصيد
0: اذا واحد شنو؟
2: من اهلك هم يصير يعني انت موجوده عندك
0: يعني قصدك من اهلك يعني زوجه؟
2: زوجتك اي
0: ما ادري والله هاي ما سالفه انه
2: زوجتك اطلقها
0: مو مشكله خاف اذا طلقها خاف ينطوها الها وانت ما ينطوك
2: هي هنا تاخذ القاع
0: تاخذ القاع وتطفر طبعا خوش طلاق ايش بيك؟ قاع وطلاق الله اكبر الله يا محمد يا دنيا لو لو س... لو س... لو سالف واحده بركبتها والله
2: والله
0: ما يباعون ما يعني احنا ما موجودين ما لهم احنا عدد كبير مو صغير ترى بالمناسبه
2: انت الباع سؤالك مو يا مواطن يا درجه
0: ايه زين
2: يا درجه جمع القطاع الخاص
0: هو هسه احنا القطاع الخاص احنا درجه
2: خاصه بينا
0: اي درجه خاصه احنا درجات خاصة والله درجات خاصة احنا قطاع خاص ما ادري ايش تحس شايف شايف يقول لك هذاك مثل عده انه يقول لك مكروه وجابت بنيه احنا تحسنا هيك
2: هذا مكروه جابت بنيه
0: اي والله مكروه وجابت بنيه
2: اني اكو واللي مثلنا
0: قاعد القطاع اي والله قطاع خاص ما اعرف
2: يحملون على رقابنا ونرجع لورا
0: تعبانين اي والله شو تسوي
2: صدق تعبان يعني والله احس شيء ما شبيه
0: له الحمد لله الحمد لله الحمد لله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي هلا بك مع السلامه باي وانا عموره يلا صباح الخير ناخذ اتصال الو الو
3: الو
0: الو
3: كيف الحال
0: والله ما ادري
3: ليش
0: عايفني انت ما تسالني
3: عاد البارحة أنا خابرتكم من بغداد جديدة للطالبية كل الزحام
0: شو تسوي؟ شو تسوي؟ وين رايح هيك عاد حتى؟
3: والله رايح هسه ما بدي اخرب المود مالته كذا عاد المكان وين تنقهر علي عرفني
0: زين
3: زين ادري انك راح تقهر راح تنقهر علي اذا تنقهر علي انت تصرف مثل القهر
0: اي
3: اصير القهر وقهرتي
0: انا من انقهر من انقهر ايدي مو الي بصراحه
3: شوف لا اقول لك
0: اي يعني اذا تقول لي انقهر واصرف انه بحقد عليك يعني انقهر عليك واحقد عليك اثنينهن
3: بس تصرف هاي شيء تصرف
0: اي ما بعد شفت اي
3: والله راح جبت الوالده وجيت تفاكم الله الشر وصار كذا الادعاء اللي تنصدق تفاكم الله الشر ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب يمهل الصحه والعافيه والله
3: العافيه
0: ان شاء الله يا رب دائما تشوفها بخير وبركه
3: الله يعزك ويبارك فيك
0: تعال سولف لي انت تمام مشمول انت فلوس عندك
3: ليش ما مشمول
0: والله
3: حطيت تمام مشمول
0: ما مشمول شو تسوي ايش ما عندك انت
3: هو شنو مالك
0: القطع الاراضي
3: قطع الاراضي
0: اي راح تتوزع ما مشمول بدك ما مشمول انت
3: اقول لك
0: قول لي
3: ما تتذكر انا اول مره خابرتك على وين قطعه الارض اللي حكيت قلت لك مظاهرات وهالسوالف تذكرها
0: اي ذكرها
3: هي هاي حتى ما مشمول فيها بدنا نجيب المال
0: انما لا طلعت علي تظاهر ما جمطوني اياها نوبل عود
3: بالمبادا ما طلع علي تظاهر
0: اي
3: وبدات اطلع يعطيني ضهير
0: اي تخيل مثلا والله والله سلام اذا طوك ماكو انا اشتكي عليك اي دع شنو
3: انت خوف انت من اول مكالمه
0: اي حسيتني
3: الوحيد الحد يسوق علي هو انا
0: دبي دبي لي مذمه حصرك سباير
3: السالم ما شفته ولك اللي غير ما تمشي الذمه مالتك مو ماشي على القضاء
0: المشكلة ما حد يصدق يعني هسه اقول لك كل هذا الوقت وهاي ما باع ضميره ما باع ذمته وين
3: هسه الله جايك
0: اي هسه جاي من مقر... من كانوا ما يلزمون ما بعته
3: ما رد
0: ما اي ما طرحت الموضوع هسه من قام يشيلون بيهم الله اكبر والله العظيم كان دائما اجي متاخر
3: اقول لك سامي حامل يقول الوطن الوطن شوية ويمشي
0: أيه.
3: وما يدري عدد باب اللي شرع عليه
0: خشمة طاير اللي من عليهم السعادة.
3: موضوع البارحة والسلاطين والله ما الحضرة بفضل ولا هو
0: يعني هسه مو راح تدري احنا عندنا قوانين اذا راح بعد اذا فاتك الزاد قول هني
3: زين انت شلون هسه بيطلعك من الدرجة الثانية؟
0: اه درد عمي درجة ثانية شش عد يعني
3: شلون شلون شلون
0: ولك متر بالعراق ما عندي
3: زين شلون درجة ثانية؟ هسه انت مو انت عايش تجربة خارجية وعايش تجربة داخلية
0: ايه.
3: شلون سويتها
0: يعني ايش ايش بيك هو شنو هسه انا جيت مغترب حلو؟ الحياة والحقوق والواجبات اللي عليها كمغترب نفس الحياة والحقوق والواجبات اللي عليها هسان بلدي نفسها يعني خب ذاك مغترب اي مغترب ذاك مغترب يعني مواطن من الدرجة الثانية بس ما يعني مواطن من الدرجة الأولى بس ما انتخب بس انا اللي حق كل شيء اسوي
3: يعني كل شيء يطبق عليك
0: كل شيء يطبق علي وكل شيء يعني مثلا اي سالفة شو تصير هسه بالدنيا هاي شو مثلا تشتري بيت تشتري سيارة بس اكو شغلات يقول لك لا تزاحم جماعتنا يعني مثلا بيك اب ما يقبلون واحد يشتري هاي بالسيارات دحكي لك شوفوا بعد قد بسيطه السالفه يقول لك هاي انتاجيه ست تروح تفرفر ورام وتصعد لي وجنبان زيعوا فاي السوالف هاي واحده اثنين ما تتعين لان انت مو ابن البلد هسه هنا انا هم ما تعين حلو
3: تمام
0: زين ما تنتخب هناك هنا أنا هم ما انتخب لين رحت اسوي البطاقه هاي مالتي قالوا تفضل اطلع برا خلصانه السالفه والله العظيم قالوا تمام عندك تفضل استاذ شكرا جزيلا لحضورك هاي خلصنا منها بعد ايش عندنا بوق هناك ما اقدر ابوق هنا ما اقدر ابوق هناك ما بعت ما حد يشترى ذمتي وضميري هنا ما حد يشترى ذمتي وضميري بعد شين
3: انت تنطين المعيار انت هناك درجه ثانيه مواطن درجه ثانيه وانت مو ابن البلد اوكي
0: وانت ايه.
3: اعتبرت نفسك
0: العفو درجه ثانيه نفس الشيء لان شاخذ خطوه يجي يطلب من عندي اشياء يحسسني انه انا مو من البلد
3: اي مو انت ابن البلد انت خل خلي هاي بعين الاعتبار
0: اي ابن البلد هسه ايش مستغرب هسه ما راح احكي هسه
3: انا اعتراضي عن درجه انا مو اعتراض على غير شيء
0: اي هي مو هي هاي هسه
3: احنا انا اعتراضي على درجه تدري ليش؟
0: اي
3: هسه حاليا اللي بالدرجه الثانيه اللي هو يعتبر مو من البلد
0: اي
3: مو
0: متعود بهذا ما يتعلم هسه ابن البلد المو ابن البلد
3: المو ابن البلد
0: حاله من حالي
3: هنا
0: اي هنا هسه حاله من حالي
3: لا ليش
0: يتعامل خوش معامل يمكن احسن من عندي اعتقد
3: احسن من عندك
0: اي والله احسن مني انا اسف صح
3: لا جاي
0: احسن من عندي هذاك يوم شغله ويا شخص سوري ظل يشمر علي قلت له وين دشم ايش بيك شنو وجعك طلع ورا واحد زلمه حجي والحجي وما ادري شنو هاي وذاك ساندر
3: يقول له روح
0: اي بعد ما قلت له يابا ترى انا من ايش اسمه قال اه لا اهلا وسهلا لو بس لو واحد ما قايل له من الهاي كان راح الحجي لان الحجي قايل له روح شمر براحتك
3: اكيد
0: اي بحيث والله حكيت وياه قلت له يعني سوري الجمله يعني حكيت في السالفه احنا ماشي عندنا قلت له اذا انت شمر علي وانا بلدي يعني ما صايره انا هناك ما حيشمر علي تخيل هاي من التناقضات هناك تحترمهم يحترموك ما تحترمهم ما يحترموك 100% بس هناك ما حد يقدر مثلا يسوي في السالفه يعني في التفصيله معينه عادي شرطه تلزمني مرحبا
3: بس بعد هذا الموقف تراجع بالدرجه مالتك وتبقى نفس
0: الدرجه لا اصلا يجوز احتمال ادنى شبيك
3: ها
0: يجوز اقل ايه فاحنا نحكي عن هاي السالفه حتى هناك شوف هسه حتى يعني هذا للمستمعين طبعا كلهم حتى اللي يفتح اليوم هنا مشروع بالعراق يعني انا كنت دائما انصحهم اقول لهم ذاك البلد لا حد يفتح مشروع خسران واي ضريبه ودنيا وضمان وجيب وعمل وسخام يبزعوك يعني تخيل انت اذا تفتح مشروع يقول لك كم انت ايش تبيع مثلا ابيع لفات لازم عندك من اللفات مكان يطبقون بي أربعة ما عندك أربعة تشتريهن الواحد سعره 50 ورقة المكان تدفع للدولة تخيل حلو يعني دفترين تدفع للبلدية على مود يخلوك تفتح لأن أنت راح تزاحم الطريق حلو بعد خلال هذه القوانين جيت هنا هم يعني فتحت مشروع ذبيت نفسي ذبي الفلوس هناك نفسه

0: انت لو تشتري كاش يعني ذبهن كلهن، لو ما تقدر تشتري صح؟ بالعراق ما عندنا قروض مال سكن، بس للموظفين وذولي ذولي الفئه النخبويه المستثنات من العالم
1: المنزله
0: المنزله هم ذول. هناك تروح تشتري سكن شقه بيت، تشتري هذا تدفع
1: قطاع مصرف عزم قوي
0: حجي قوي، انت مغترب مشحوط اقامتك كل سنه تروح تسويها بمركز الشرطه تاخذ اقامتك وتصفون ماكو كل هاي. تروح للبنك يقول لك اشتري شقه، يقول لك يب عين عيونك ايش تريد والله هذا البيت والكعبه، يقول لك بيش هذا البيت، تقول له مثلا يابا 200 مليون، يقول لك اوكي تدفع 20% 40 مليون والباقي ايش قد تريد 15 لو 20 لو 25 سنه قسط لك اياه، وانت احتمال باكر تموت ما تدري، يقول له يابا هل قد اوكي تمام تموت يطفى بس يبقى ملك ما لك حق التصرف به على مدى وقت القرض، يعني ايش قد بقى 20 سنه القرض. 20 سنه ما تبيعه اهلك ما يبيعوه يعني ايه
1: وراها ينطلق لك
0: وراها لك طبعا لك ولاهلك.
1: انا المفروض سؤال ولو طولت انا كل مره اطول
0: احنا دائما انت كل مره تطول تلح شوي بس انا احبك
1: كل مره هي الدوله اللي ما عندها موارد مثلنا، يعني احنا عندنا موارد بس ما عندها موارد
0: ايه.
1: شنو المقاومه اللي نجح الدوله؟
0: المقاومات اللي تنجح
1: الدوله؟
0: إدارة صحيح
1: قطاع مصرف
0: قطاع مصرف صحيح
1: ايه. هو قطاع المصرف هو اللي هو اللي
0: ذولاك ترى كل شيء ما عندهم
1: مو صح ولا
0: مو كل شيء ما عندهم لا كل شيء بلد ما بي سالفه بالحياه تجيب فلوس
1: حتى ماي ما
0: يجينا كل 3 ايام والله العظيم.
1: بس شلون صاروا
0: صاروا هم إدارة عندهم
1: عندهم إدارة
0: وهاي ماشيين وروحهم ويقول لك يروح يجدون يجدون هم سووا حوادق يكذب يجدون بس ماشيين بالجدية شارع مبلط ألف رحمة على والديك شارع مبلط خدمات موجودة كهرباء ما تطفى
1: ماكو مواطن يقول بلدنا هيتسوى
0: حتى مظاهراتهم يطلعون اضحك عليهم رفعوا سعر البنزين شو اسمه بفلوسنا يعني 50 دينار شنو 50 دينار والله او طلعون ويلمون بالفيسبوك ويا هل يا من ضيعوني واحنا نريد وحقنا 50 دينار شفتوا انا مره واحده 400 دينار فوق هاي
1: ابو سلاطين في شيء يذكر
0: أي.
1: إيران عليها حرب هسه حاليا ما عليها حرب
0: عليها
1: وابلنا بقى كل شيء
0: عليها
1: تدري سعر البنزين ما زاد
0: ما نزل
1: ومن بدأت
0: ما صعد ولا تأثر وهم
1: وبعدهم حد شحة
0: بالضبط إدارة جميلة وهم دي مشون روحهم ودي يلعبون صح
1: ايه. بس هاي الموضوع خليه سواء خطير يا بولت وكان الله يحب المسلم
0: كل عام وإحنا بخير
1: وآسف حدث عاج كل عام وإنت بخير
0: في مال الله هلو طين اتصال هلو الو وينه شنو 155 عبالي السوق 155 ده اقول لك قمر وربيع عايشين اقساط وقانون قوي عمار اي والله اقساط كل اقساط حياتهم كل اقساط هذا حلو زيزو والله العظيم باحد احكي شخص صديقي ده يقول لي هم ليش هيك عندهم مشكله يعني بهذا الموضوع قلت له لأن المواطن مالتهم يقعد الصبح بالمناسبة يعني طبعا يعني مواطن عراقي يحمد الله ويشكر ألف مرة هو يروح يداين هو عنده مشكلة عراقي عنده بالدين يداين هواي فتلقى مثلا طبعا دائما مشاكلنا احنا بالمناسبة فلوس هم ما يداينون هم يقعد الصبح يفتح عينه باوع هيجي السماء يفتح الأباجورة تنزل تطلع الشمس يفكر اليوم 21 بالشهر يوم 30 عندي قسط البيت 300 ألف والسيارة 150 ألف والمدرسة 150 ألف مطلوب من عنده براس الشهر 600 ألف ما تفيد نجيبه بشز المهم هذا يقعد الصبح 600 ألف مطلوب ويدوخ يطلع يفتر بالسيارة فتلقى إيقاع البلد بطيء لأن هو يمشون على كيف لأن هو يظل يفكر بيه ذني دوخين الشعب باي سالفة قروض بس هو عنده سقف يلمه سيارته آخر موديل جهاله باحسن مدرسه، بس ماشي الامور، بس لازم يبقى يشتغل.

0: بس يقعد يوم تفلشت الحياة عده. ساعة تنزل تعثر وما شنو نظام بنكي، وهم البنك طبعا شنو يبقى وياه 3 أشهر، شهر أول مرة، بعدين شهر الثاني، بعدين شهر الثالث، بعدين الثالث تدزون عليه يقول تعال خلنا نسوي لك إعادة جدول يسحوا له. طبعا هي البنك مفيدة لأنه راح يعتبر المبلغ الباقي قرض جديد ويضيف عليه النسبة مالته، وكل نسبة طبعا نسبة تعثر يسحوا لها، يدفعهن يعيدون الجدول بدل ما صارن 600 صيرن بدل ما 600 دينار او 600,000 خلينا نقول 600,000 خلال 5 سنين يصيرن 500,000 خلال 8 سنين. بس هذا شلون يباوع باوع الرقم على 500,000؟ يقول لك صارن 500,000 اهون بله والله العظيم. بنزين يقعدون الصبح، مره في اليوم زيدوا البنزين، مستمعين يسولفون على القيعان والله ما مشغولي كنا ما مشغولي ترى. المهم في يوم دا يزيدون البنزين، احترق الفيسبوك، طلع مدير هو مشتقات ال... ايه مو هنا، لا دا احكي هناك، ايه لا بالاردن، ايه دا احكيكم تجربة الاردن خلي ببالكم يعني. لا الاردن ما بيها ما بيها ما بيها ما بيها شي صحوا له موارد، كل شي ما بيها، بحر عندهم ميت العقبة كل شي ما بيها. المهم فقالوا راح نزيد بنزين، فطلع المدير هو مالتهم يعني مدير المشتقات النفطية، قال احنا عندنا مقترح، والله شاف واحد هذا اللي مدرسة من السياج هيجي، قال عندنا مقترح نزيد سعر البنزين بما يعادل بالعراقي 50 دينار، يعني بدأ ما ب400 مثلا ب450، وده ندرس المقترح. 4 أشهر الفيسبوك محروق حرق مع كاركتير، الصحافة تكتب الإعلام يحكي شلون حيأثر ال50 دينار، يعني 50 هي هاي دينار راح تزيدهن على سعر اللتر. طبعا بدنا نحكي احنا عن قيمه، يعني اكو شيء اسمه قيمه سوقيه، يعني بما يعادل 10% زياده، 10% زياده، هي مو 10 9% 9% زياده على سعر اللتر. 4 أشهر وتدخل فلان وجابه وفلان وودة وفلان وحط فلان، طبعا خلوا بالكم رشوه عندهم بس مو قويه، محسوبيه عندهم رقم واحد، هم عندهم يعني مو عبالكم نزيهين وهاي، لا انا احكي لكم اياه، محسوبيه عندهم رقم واحد، الواسطه رقم واحد، بس ما رشوه عندهم خفيفه احنا علمناهم. المهم و4 أشهر يحجون لحد ما قالوا عمي بسيط هسه بس نهدئ، هم عندهم موعد ان عادي وسوبر محسن بالارقام، قالوا 90 اللي هو مال فقير ما يزيد، 95 طبعا 95 اوكتان، 95 حنزيده 50، وال98 مال فايخين حنزيده 100 دينار يعني بما مقابل. اوكي يعني هذا 10% هذا ما راح يزيد مال فقير، هذاك نزيده 10%، الاخ نزيده 20%، لان ذاك مال الثرياء ناس عندها فلوس تتفول 98 سعر اللتر ب 2400 دينار هذا ال 98. شويه هدأ الشارع، قالوا هذاك شوي حنزيده، بس راح نسوي اذا عبرت 20 لتر يعني تعبي 20 لتر 21 نحسبه على التعريفه الجديده. قام شي خلوهم بالبنزين خانه تشوف عباك شلون البلابل الطب سيارة طنش تطلع طنش 20 لتر تطلع ما يفول هواي، لان 20 اذا دقها 21 يحسب على السعر الجديد. لعبوا بيهم لعب لحد ما مشت الامور، لحد ما مرروا السالفه سنه كامله. احنا قعدنا الصبح لقينا بنزين ماكو، ثاني يوم قعدنا الصبح لقينا بنزين موجود، بعدين قعدنا الصبح لقينا غاز ماكو، بعدين قعدنا الصبح لقينا لا غاز موجود متوفر، بعدين قعدنا الصبح قالوا البنزين حنزيده، بعدين قعدنا نمنا قعدنا الصبح قالوا لا ما راح نزيده، بعدين قعدنا الصبح لقينا الغاز ما موجود، بقينا 3 أيام احنا قاعدين الصبح ماكو غاز، بعدين رحنا الاربي لقينا سعر البنزين هناك ب 2600 هنا ب 1000 شو الموضوع، بعدين تروح انت من الاربي تلقى دياله واقفين ازدحام هناك ماكو بنزين، اطلب الاربي لكو لك عيني ما تفتهم السالفه شنو. أتحدث عن إدارة، من يدير طبعاً بمناسبة لا عبالكم هم جينيس عباقرة، لا هو يقول لك أنا يعني واحدة من الهاي أحكي لكم هم سالفة سريعاً هيك. قالوا أردن سوى مطارهم كان غرفتين وصالة، أقسم بالله يعني اللي يتذكرون كان قبل مطار مالتهم غرفتين وصالة، والله مطار طابق واحد، هذا احكي عن بلد مجاور العراق، مطار طابق واحد الطب، انت طبعا انت شايف روحك طب صارت انتظار تفتيش سيار هيش ماكو خلصت هي والله في المطار يعني تستحي تسافر بي. جاء قال يا ما والله ما عندنا فلوس الكعبة احنا ناس تعبانين وراسنا وجعنا وما عندنا حتى ما عندنا موارد بس بدنا نسوي مطار شو نسوي؟ راحوا على شركة فرنسية انت شايف هذا يقول لك فقر وعليش تصوف فالشركة الفرنسية قالت لهم لازم يعني مو حتى لازم تفر المطار كله فقالوا حسنوكم مطار هي شو تفاصيله وهاي قال بس لازم وقف حركة الطيران قال لهم ابدا ولا اذا وقفت حركة الطيران يعني يموتون من الجوع معتمد هو على الطيارة تنزل طيارة تصعد فلوس هذا قال لي ماكو مش قد مشروع سنتيانوس سنتيانوس هو لهم مطار يملخ وما وقفت حركة السير هسه تقول شلون دفعوا فلوس شي يدفعون هم من الهنجرات من الهنجرات والباركينج اللي تدخل انت الجراج مو تدفع فلوس اخذوا الباركينج مدري 25 سنه مدري جيد سووا الطريق الى الطريق الخاص للمطار هذا شو اسمه فعاليات يعني اسواق ومدري شنو هاي استثمار شارع اخذوا استثمار مدري شنو استثمروا هذا قال لك انا مهم طياراتي من تنزل ما تاخذ منها فلوس قال لهم عين عيونك اخذوا كل شيء ناس ما عندهم فلوس راحوا للسعوديه قال لهم الله يخليكم سوينا مطار حلو بس الشارع تعبان شون بس يكون ما يوقف الشارع قال لهم اوكي سوي لهم شارع اربع سايدات بلطوا لهم اياه طوله 26 كيلو سايدين باستراحات والله والله العظيم تحكي عن بلد لك عيني برغي ما بي ايه مثلا والله بس انا احكي لك مو احنا نحكي عن بلد عنده فلوس اكو واحد عنده فلوس يعرف يتصرف واكو واحد ما عنده فلوس وهو مناسبه هو ما ينكر يقول انا عندي لا هو ما عنده هو عنده جزئين هو ما عنده صدق وعنده شغلات يعني اكو قوة عظمى ما تقبل هو يلعب بيها مثلا فوسفات عندهم ممنوع انت تستهلك فباقي هو ما ولا درهم والله حديده احكيكم عن خبره 14 سنه انا وياهم 14 سنه درهم ما يطب لهم ناخذ اتصال الو الو
1: مساك الله بخير استاذ سلطان
0: هاك جاك هذا عند مطبعه وعده زرع مدري 5000 مدري 10000 دونه اي انا اقول لك وعده باج مال خضراء بس هو مزارع ما له خص ما اعرف شلون عنده باج مال خضراء ما اعرف هاي السالفه وعدهم جمعيه مال حجية
1: زين بشرفك مو قيادة هاي متعتبر قيادة
0: تسمع حجية عندهم جمعية مال ايتام هي على اساس حجية تلم فلوس ويغمطهن ما عليك بي وما تعرف ما ادري هذا عبارة عن لغز
1: فلشتني انت دمرتني
0: اي قاعد بالمزرعة هو قاعد مزرعة عنده ما ادري قد لك عنده هذا قطاعي ترى خلي ببالك انت بس هو متواضع
1: هذا اللي يحكي علي يقول عنده عتاسة هو ما عنده
0: لا
1: فلوسه ضامن جمر كاشي
0: هذا مو عمار ضامن جمر هذا عمر ثار
1: يمه حبيبي صديقي نور العين هذا
0: وذاك اليوم ما شايف انا واحد يا اخي بال 2026 ذاك يوم اشتري لك تليفون صافن يقول لي 100000 ما ادري قد يعني انا اذا لزمه هسه يعني مرتين هيجي انهي حياته اهم قليله
1: تخيل الحبيب عمر ثار
0: شو تريد منه؟
1: ورده عمر ثار
0: ايش عندك مخابر؟ شو تريد انت مشمول بالقطع اراضي انت ولا كنت توزع انت هسه لو تقطعهم توزعهم تطلع مدينه
1: اريد اعرف اسمه من المشمولين استاذ سلطان
0: انت شو لك خص انت المشمول؟ ولك شو عليك انت؟ بالمشمولين
1: شوف المشمول
0: ما مشمول
1: من اللي يريد يبيع
0: انت
1: من اللي له حصه يستلم
0: انت اذا مشمول
1: وانا قلت لك استاذ سلطان قلت لك ويا الهوى انا ويا الهوى بس هسه 20 واحد قدموا
0: والكعبه والله
1: محتاجين
0: العظيم تطلع عده
1: محتاجين
0: ايه
1: محتاجين يبيعون قطع انا اشتريها بعد 10 سنوات خلقي طويل وياها
0: ايه
1: 10 سنوات 20 سنه
0: ها وطيك سالفة عمر الفلاحين كلهم خطيه واقفين بالخضراء يطالبون بال يعني حقوقهم ما صدق
1: والله بعد
0: هو الواحد استلم
1: والله بس بعد دفعه والله دفعه بعدني ما استلم
0: دفعه استلم دفعتين ذولاك ما مستلم ولا دفعه تخيل هو حتى بالحصاد هم كذا عمل
1: يعني هن اربع دفعات استلم ثلاث دفعات والله دفعه واحده
0: اي شو يسوي دفعه دفعه واحده هاي شاي زايده هاي هيك شيء زايد خير
1: لا مو زايده هاي المونه
0: مالتها مونه
1: ابو مونه الريد الاليه مال القطع الاراضي هاي شنو
0: ما تفيدك روح انت روح ليش اضربك بلوك بعد ما خليك حتى ما تخابر
1: ما تقدر تحبني ما تقدر.
0: مو هاي المشكلة.
1: وبعدين اليوم الملات هنا.
0: إيه.
1: الملات الحبيب عمتاه.
0: طبعا.
1: هو السند.
0: هاي للأسف والله ذاك حرامات راح بوقت مو وقته. باوع شوف يقول انا حاضر الله شفتك والله العظيم ترى يعني بالمقارنات دائما لي الاولويه يعني خلي بالك تحياتي لك حبيب القلب
1: تحياتي لك حبيب
0: ترى العراق هم عنده مزرعه للرز والشاي بس سلم لي عليهن يعني انا صغير عمرا عمري يمكن 13 سنه 11 سنه 12 سنه ادري العراق عنده مزارع بسيلان ما شاي ذاك يطلع واحد مسؤولين يقول اكتشفنا الى ان العراق يملك مزارع واستثمارات خارج العراق يعني دا اقول لك عمر 12 لو جاي ساليني اقول لكم وين اصلا يعني على الحكي اللي اعرفن اني هن ما ادري كم مشروع العراق يملك استثمارات اول بدايه الاستثمارات مال عبود قال كل السفارات انا اشتريها هو استثمار استثمار هو وعده فلوس وكيفه هو يهب المالك وما لا يملك مو مالاته فقالوا بدل ما كيتهن خلي تعال تجيبوا اشتروا القصر مال ملك فيليب في فرنسا بالنمسا روح اشتروا لي مال هذا ريتشارد ما ادري ايش اسمه اشتروها وهسه تقولوا لي والله عده اكتشفنا الى ان العراق يملك استثمارات خارج العراق ها شنو هاي بمناسبة بالنظام البنكي جماعه المصارف يعرفون البنوك يسموه المقاصة الدولية هاي سوحوا لها خاف ما حد يعرف مو المقاصة مالتنا هنا هاي اسمها مقاصة اكو كانت دائرة متخصصة في البنك المركزي العراقي الخاصة بإدارة الاستثمارات الخارجية هي اصلا اسمها التحويل الخارجي والاستثمار الخارجي يلا ناخذ اتصال يا الهي حطوني رئيس وزراء تعبت من العراق الو
2: يا بألو
0: اهلا
2: شلونكم عيني
0: شلون الامور
2: ليش تلبس بيجامة
0: مو ما عندي ما لحقت
2: يا بلو متصل البارحة
0: همزين الله
2: همزين يعني ظليت دقيت وما ادري شو بس فعلت يعني على تيك توك لا حصل عشان عمار تحياتنا اليه اي هو شنو وغير عان وسلطان يمكن من 2005 ما لابسين بيجايم الله يخليك
0: والله صدق ما لابسين بيجايم ما بيجامة
2: يعني ذاك اليوم كلش كلش اشتريت هذا السوت سوتي انا خليل اسود ونيلي
0: ايه
2: ها وباقي كل حياتنا بنطرون
0: اي والله والله صدق
2: العالم كله طق على سلطان
0: سير يلا طق طق علي يلا شنو رايك بالمبادره بس
2: والله بصلابين مبادره حلوه
0: حلو
2: تدري شنو مبدئيا لازم اخلي ذول يلبسون سمائي جماعه اليو ان شايفهم ما يعرف احد
0: ايه.
2: ما عنده واسطه هذول هم اخليهم عليه على المبادره على التوزيع يعني
0: ايه
2: يعني أفضل يم الجماعة فلان علان مدري شنو وإذا كلش يعني التزموا كون أي واحد كون أي واحد باسمه حط له شبر حط له يعني حمام مشترك باب الشرجي على ما أنضي يعني أنت عندك شبر عندك بالعراق إحنا ما عندنا أنا ما عندي أنت ما عندك وميض عنده
0: وقام يبيع بيهن وعدهم بدهوك مدري بكركوك مدري وين ايه عدهم
2: من 94 عارضيها
0: للبيع اطول عملية بيع في تاريخ عقارات العراق
2: يعني هاي شو وقت العراق مشتري ومستثمر
0: هو بعد
2: عم يبيعون ياخذ لها جبن
0: والله العظيم هسه هو غير يبيعنا الكورلي
2: ايه غير يبيع الكورة بلا صدق
0: والله العظيم
2: فقلت لك أبو السلاطين إذا تريد تنجح هاي العملية بالعراق
0: نعم
2: صدق لأن يعني إحنا صراحة هواية قبل رئيسين أو ثلاثة نذكر أسماء هم وزعوا مبادرات وسجلنا فلان جا وزع مبادرات سجلنا أشوف كل شيء ماكو مسحيدك بالحائط ورا ما يروح بس إذا صدق يعني هسه يسوون لنا إياها ينقذون هواي كلش هواي يعني عالم
0: ناسي
2: كاسر ظهرها الإيجار
0: صحيح
2: هسه انا اول المتكلمين صح ايجاري بسيط ومكان زين
0: وما لا خاص بسيط مو بسيط هسه احنا بدنا نحكي عن انت مواطن عراقي جزء من حقوقك ان تملك انت شيء في هذا البلد هذا يعني ما يحتاج لك افلام
2: اي يعني راس الشهر اكو الطفلان ايجار ومولده وما ادري شنو بلا انترنت بالتليفون يعني على شنو انا هو بدا الدوله الكريمه توفر لي عمي 50 متر 100 متر واجيب شركات مثل قبل شويه تفضلت انت الشركات اوروبيه يبنوهن يعني تعرفت في عندك هاي الشقق مال الهولنديه والاسبانيه والمدري شنو ذين بصالحيه بابا عظم ايش قد صارهن وايش قد عالم تضرب عليهم مدري شنو بس تشوفن البناء مالكن كل
0: ما شارع حيفا خوب عتيده دقدق بيها لحد ما الله قال لهم بس عتيده
2: عندك هاي التقاطع تجي من يم الشيخ معروف ده تعبر على مدينه الطب هاي العماره صايره من خل
0: صح
2: ما واقع
0: صدق والله
2: والله وبعدي ما واقع عجيب شركات اجنبيه
0: عمرها
2: استثماري احنا يعني مو ضد يعني انه الشركات لا تحياتنا لهم بس الاجنبي يعرف شلون يشتغل
0: بس يكون يعوفوه بس يعوفوه يعوفوه يحموه
2: العفو يحموم تعال هالقد إلي وهالقد
0: إيه هالقد مالاتي وهالقد مالاتك وما خليك تفوت الهاي وتريله وتجيب وحط
2: آه وواقع براسي وبراسك
0: أيوة
2: حصل وميض ما حصل ومتى وقدام المستمعين إذا وميض سجل أول واحد اسمه يطلع أول واحد
0: وكل الناس ماله ما تطلع
2: إيه
0: بس وميض يطلع إيه
2: بس وميض يطلع
0: وإذا طلع وميض أسوي عليه حلقة وأسوي بها مناشدة
2: شنو مناشدة؟
0: والله العظيم والله اي
2: شلون شو اسمه تحياتنا له مهدي يشجع
0: اي مهدي عافية
2: بوسترات على سيارتي انا خليت صور وامير على البنيد وعلى شامل اللغات وعلى القمارة تبع عليه مطلوب ومن هناك عليه شغلة خذي ولا عينك ابو حميد
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا على بك البسيمة مستمعينا طبعا الحقيقة اليوم انا حكيت على تفاصيل وهذه المبادرة اللي انا اتمنى يعني بصراحة اليوم اتطرقت لها انا بعد أن طرحها أحد المستمعين وأطرحتها أتمنى أولاً أن تكون هي مبادرة واقع حال جميلة رائعة ستستمر وتكون بهاي الطريقة هاي واحدة اثنين مزاحمة الأشخاص اللي هم غير مشمولين ستؤثر على المشمولين طبعاً هذا حكي سولف فيها هيك سولف بالهواء لأن ماكو حتى العدة والما عنده راح يجيبن المهم ثلاثة والأهم أتمنى من الحكومة العراقية أن تكون اللجان متخصصة اللجان متخصصة بمتابعة و شي صحولها مو تأكيد اللجان اللي تتقصى الحقائق في داخل هذه الأشياء أوكي بالضبط هسه احنا يعني اللجان المتخصصة بهذا الجانب تكون نزيهة إلى أبعد الحدود وما بعدين نسمع لأن أنا والله بهاي المبادرة راح أكون يعني ما يلزم حلقي كل ما اسمع سالفه صايره بهاي المبادره راح احجي بيها اذا قالوا نبيع المدري شنو التغليسه المدري هاي مشي لك الموافقه بهالقد راح احجيهن وافتح النار على كل الجبهات وبكيفكم بعد وانا لساني فلت وبصراحه تعباني نلتقي دائما على خير تحياتي لكم باي.

0: مدري مني
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدية العراقي يواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز. رئيس إقليم كردستان: لن تبقى أي قوة للبيشمركة خارج الوزارة بعد توحيدها. وزيرة البيئة: رئيس الوزراء وجه بتحديد مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. إيران تبلغ العراق بإيقاف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل. النزاهة تكشف تلاعبا وتزويرا ب 120 معاملة تخصيص قطع أراض في بلدية العمارة. الاستخبارات العسكرية تحبط عمليات تهريب مواد صناعية وغذائية في ديالى وكركوك. تباطؤ عبور السفن لمضيق هرمز مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط. عرقشي يتوجه إلى نيويورك عبر الدوحة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. توغل إسرائيلي في القنيطرة وقصف مناطق بريف درعا الغربية. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: كاسة كاسة.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اسمعها وعيش الجو.

Он издевали, помню.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شوف حظنه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شاي

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا إلى أغنية الجديدة على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: كاسي كاسي كاسي.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك،
6: متمشي وياني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: رشيد اف ام 91.5.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا نصف القمر، وأنا وياكم مهيم الأبيض. رافقني الغالي عمر ثائر، وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من دا يتواصل ويانا. هاي بالتسعينات هيك كانوا يقدمون. تلاطف أنا وياكم عموري. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى كل الجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يسمعونا ودا يتواصلون ويانا على 0780211415 0780211617 و0964777 114115. حناخذ تحية من عموري وبعدها متواصلين.

0: عموري سألتني على هذا القميص قلت لي عليه حلو أقول لك بيش ماخذه ما تريد تعرف؟
1: إيه والله ناضي
0: يعني سعره كلش حلو ومناسب. تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب. مو شرط اللي تأخذ واحد يأخذ قميص $100 مو يعني لا تكون يدك مخلولة ولا تبسطها كل البسط. تحية لكل أصدقائي لكل المحبين. شوية اليوم خلنا نأخذ الأمور يعني نطلع على قوة عمور من السوداوية. اليوم نحكي بموضوع حلو. أنا السبق أنه طرحت هذا الموضوع وواحد من الأصدقاء قال لي يا ريت تعيده. إذا كانت عندك كاميرا

في مصر ممكن تروح تصورها، ممكن تروح إلى الهند تصور، تصور ال ال ال ال أنا لو علي مثلا إذا رحت إلى الهند أصور الطبختي هنا، أصور المهراجة وأصور الناس اللي ما عنده خبزة يأكلها. والثقافة اللي تحب تنقلها من هذا البلد إلى بلدك، الاحترام والتنوع التسامح النظافة التقنية التكنولوجيا. بلدان يعني مثلا هونغ كونغ عبارة عن تكنولوجيا، الأنظمة مالتهم شو تحب تنقل من ثقافة، بالأعراس بالفواتح لا سمح الله، بالتخرج بالأزياء بالوعود بكل شيء، شنو الثقافة اللي تحب تنقلها؟ وللأمانة أنا من الأشخاص اللي كلش أعتز بالثقافة العربية، وخاصة من ناحية المروءة والشجاعة والكرم، هذا النهاية هاي الثلاثة كلش حلوات. اي طبعا اكو ثقافات ايضا حلوه لك في البلدان، على فكره من امريكا اللاتينيه ذولا البيرو والارجنتين والباراغواي هذول بيهم شبه من العادات العربيه، عندهم الفزعه وعندهم الشجاعه وعندهم المروءه عندهم يعني، وعندهم الصديق صديق. ذولا شو يسوون يعني؟ هذا يخلي وشم مثلا، هم ثلاثه وشم مال انه هذول اصدقاء الى الابد، هيك هم هذول قافلين يعني، يا تخيلي خلي صورتك وشم، انت تخيل هذا اذا تزعل وياه شلون؟ ايه كارثه. شنو يخلي صورتك مارادونا شو؟ تحيه لكل اصدقائي لكل المحبين لكل الاحباب على 0780211 4115 0780211 6117 0964 7700 114 115.

0: نتواصل وياكم. تحية لكل المحبين وإلى كالأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من دا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا على 0964-77-00-11-4-115-078-02-11-6-11-7. بالنسبة إلى موضوعنا إلى هذا اليوم، عندك بلد تريد تروح له، أولا أول شيء يعني شنو هذا البلد اللي أنت تفكر تروح له، وتأخذ كاميرا، شنو الشيء اللي راح تصوره في هذا البلد، شنو الثقافة اللي راح تنقلها إلى بلدك. سفر غنيمة، لكن شنو الثقافة اللي راح تنقلها إلى بلدك؟ عمور يدعي شوية بالكواليس يقول يعني أنقل ثقافة النقل العام في البلدان المتطورة، المتروات، الترمويات، غيرها وإلى آخره. زين طبعا صح إيه صحيح إيه بدال ما هواي تفاصيل تصير، تقدر هذه بدالها متروات، بدال كل شيء. فشنو الشيء اللي تنقله؟ تاكسي النهر ايش قد حلو، موجود هذا في كثير من البلدان، اسطنبول وغيرها وكذا، تاكسي النهر ايش قد حلو. اي طيران داخلي بس عار رمزية وحلوة، حلوة. فشنو الشيء اللي راح تصوره انت وتحاول تنقله الى بلدك؟ عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: أنا كلش عجبني هذا الموضوع
0: حبيبي. أنت
1: لأن أنا أصلا مصور.
0: أنت مصور بالبداية، من وياي؟
1: محمد.
0: محمد محمد أول مرة تتصل؟
1: أي أول مرة.
0: أول مرة حبيبي حمودي الورد، شونك؟
1: والله على الله، شونك؟
0: الله يسلمك محمد. من وين؟
1: أنا مصور في قناة تلفزيونية.
0: أي
1: فدائما اطلع عندي برنامج صباحي هموم العالم، وهاي تدري هاي اللايف الساعه دائما الصباحيه.
0: زين
1: انا منيجي اروح لاي دوله اوروبيه انصب الكاميرا، اريد اشوف هم يجيني واحد جوعان يعني اتصور.
0: حلو.
1: اليوم جاء واحد يقول لي انا بدي تتمنى تاكل لفه بعلاج.
0: حبيبي
1: يعني هم يجي واحد يقول ما عندي فلوس عمليه، أبويا مريض وما عندي فلوس،
0: زين
1: يشكلون كهرباء
0: بالبي. زين
1: أريد أشوف شنو همومهم هذول في أوروبا، هم نفسنا.
0: حلو، تدري يعني تفكيرك حلو،
1: يعني أنصب لي كهرباء بأي دولة أوروبية ولايف، وخلي يجمعون العالم أسمع همومهم، هم عندهم هموم مثلنا.
0: يلا حلو،

0: نتحملها مو الدولة.
1: صح صح صح.
0: أو 80% إحنا نتحملها. يعني الدولة تموفر عمال نظافة ينظفون، بس من الجاي يوصخ؟
1: لا المواطن ده يعني قاعد يوصخ.
0: 80% يتحملها المواطن.
1: أبو السمك
0: بالشارع موجودة.
1: حاويات موجودة. أبو السمك يذب يذب المي والوسخ بالشارع يذبه.
0: يعني هي يذبها لا صف الحاوية هم. يا ريت ما يقدر يذب صف الحاوية.
1: صحيح. صحيح.
0: أنا هذا اللي أريد أنا. لو قلت لك أريد أعرف هموم العالم مثلنا.
1: حلو.
0: هم يدور بنزين وغاز ويطلع لي يوم يتق 15,000 ما يعرف العلاقة اللي يجيبها لأهله.
1: عجبتني الفكرة تدري. للأمانة. أنا
0: أشكرك على هاي الموضوع.
1: أنا بالعكس أنا اللي أشكرك، وأني فرحت إنه واحد من الكوادر الإعلامية يتصل ويخابر، هذا شيء أنا أفتخر به.
0: لا لأن هو موضوع يعني ما حطارته صراحة.
1: حبيبي أنت والله. أنا تدري فدوى لعيونك أبو جاسم قبل لا يعني قبل لا تروح. تدراني من الأشياء مثلاً اللي أحب أنقلها اللي هي مسألة الأناقة، يعني مثلاً إيطاليا أم الأناقة، ذولا يقول لك ما يطلع اللي مكان يروح الملعب يروح يتعشى إذا مو هو أنيق، والأناقة ما لها علاقة بال يعني بالثراء وبالفلوس.
0: لا لا ما عليه، مرات تدعتي مراتك وخميس ب5,000 دينار
1: يخبر
0: والله العظيم يعني راح واحد ما راح درسنا بس هو واحد من جماعتي.
1: زين
0: تدري مين يشتري ملابس؟
1: مين
0: ملابسه كلها لنقه يجي نتاج خيابها قد مكلفتك كلفتني 3,000
1: خطيه حبيبي
0: البطرون مالته والقميص والهذا
1: بس لباس
0: ما عليها بالثراء
1: ما له علاقه لا لا ما له
0: عالم عندها فلوس ما تعرف تلبس
1: وكل صحيح ترى للامانه صحيح
0: والله العظيم يعني هم مارين عليه عالم اثرياء بس ما يتباع على لبسه ما يعرف يلبس يا اخي
1: مو
0: والله صح
1: وهذا كمان حكينا بيها حتى ويا كابتن محمد محسن تحياتنا له يعني من استضافته بالبودكاست قلت له على موضوع حتى النظافه الشخصيه هسه يمكن انا شوي راح يعني هذه واحده من الثقافات يعني اسبح عطر ترى العطور يعني مو اللي تاخذ عطر ب100,000 يعني عطور اشكالك قطع الاتصال ويا محمد حبيبي نورنا أبو جاسم واحد من الكوادر الإعلامية ألف تحية إلي واني كلش يعني فرحان باتصاله تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب إذا عندك كاميرا واختاريت بلد معين ورحت صورت إيش راح تصور وإيش راح تنقل من ثقافة خليكم يعني

عندنا اتصال. الو الو، يا مساء الخير. وصلنا مسج. اي السلام عليكم، عندي شغلة خاصة ويا الأخوت. والله أني يعني ما أعرف بهذه التفاصيل الخاصة يا حبيبي. تحية إليك وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. صدق أريد أسمع جاليتنا، شنو الكاميرا اللي أخذوها وياهم صوروا هم في بلاد الغربة، وين راحوا وش تمنوا من ثقافة تنقل إلى بلدهم الأم؟ احنا نقلون، احنا تيدي شو نقلون؟ يعني الناس شو نقلت؟ نقلت ثقافة الأرقيلة، انه البنية تدخلنا أرقيلة. انا ما حرية شخصية ما لي علاقة. اي هسهاي صارت الإلكترونية. اكو واحدة هاي ريحتها تلعب الروح، لو باقي على ذيك احسن، ام المشمش مدري نعناع. المهم اي والله، فنقلوا هاي الثقافة الناس، طبعا هي نقلت حتى بالمطاعم بالكافيهات بالكذا. نقلوا موضوع اللي هو مثلا على سبيل المثال، اوكي ديليفري يعني ايجابي، انا اشوفه حالة ايجابية الديليفري. اي لا الدليفري حتى من توصلك حاجة توصيل يعني. اي اما اش نقلوا مثلا من خلينا نقول من الهند بلاد الهندي والسند، نقلوا التوك توك بس، هذا اللي يمشي عكس السير وما بي هذا لا امان لا دنيا، والنسوان صاعدات وياك وهو بعد حدث يسوق هذا التوك توك، شو ما ادري يضحك عموري. تخيل بلاد الهند والسند هذه ايش كبرها، اخذنا بس من عندها ثقافه شو اسمه التوك توك. زين اخذنا وياها العنبه ويا الفلافل هم نعمه، يضحك. تحيه لكل اصدقاء لكل المحبين لكل الاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. اذا عندك كاميرا او اذا عندك كاميرا ونزلت في بلد ما، شنو اللقطه اللي راح تاخذها او تاخذيها؟ شنو المشهد اللي راح تصوروه؟ وبالتالي شنو الثقافة اللي تريد تنقلها إلى بلدك؟ أسمع من عموري.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5 وألف تحية لكل المحبين إلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. عندك كاميرا وسافرت إلى بلد ما وردت تأخذ لقطة أو مشهد من هذا البلد، وشنو الثقافة اللي تحب تنقلها إلى هذا البلد؟ عموري قبل شوية نبهني على شغلة، يقول لي واحدة من الثقافات الحلوة أنه يعني من أنت يجيك مولود مباشرة تروح تسجل على بيت. يعني هذه واحدة صدق من الأشياء اللي نتمنى تكون موجودة في عندنا في بلدنا. وعلى فكرة هذه موجودة حتى في دول الخليج، يعني مو يعني مو بعيدة، يعني مو شرط اي مبادرات السكن والاعراس. ترى يعني احنا عندنا ازمة سكن كبيرة للامانة. يعني اي يعني طبعا فهواية تفاصيل انه انت تقدر مشاهد تنقلها وتشوفها، فهذه واحدة من الاشياء. وانا كلش احب يعني هذه بالبلدان الأوروبية الاسكندنافية حتى كل الأجانب عندهم نقطة، هم عندهم أخطاء ما لي علاقة بالأخطاء، اليوم داحكي أشياء حلوة إيجابية. أنه عندهم الطفل رقم واحد، ما مستحيل يعنفون طفل، يقعدون قباله يسولفون كذا، يسولفون مطلقين ما مطلقين، يحجون وياه ما يحسسوا غير شكل. احنا طاوات وماعين وعياط. عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك اخو مهيمن؟ شلون صحتك
0: حبيب؟
1: شلون عموري؟ ان شاء الله بخير.
0: عموري والله الحمد لله، شلونك؟
1: الله يخليك ويسلمك.
0: الله يسلمك يا قلبي. الله يخليك. من ويانا؟
1: وياك عقيل بدراوي من امريكا.
0: عقيل بدراوي من امريكا، شلونك عقيل؟
1: والله بخير الحمد لله والشكر. عدة مرات متصل وياك.
0: هلا بيك، تذكرتك عقيل. هلا بيك،
1: ربي يحفظك ويسلمك
0: حبيبي عقيل.
1: الحمد لله على كل حال.
0: اي
1: موضوعك كلش حلو. انا دائما يعني هذا رشيد ما اطفي الراديو، رشيد من الصبح للعصر
0: قلبي انت. اي
1: فما الموضوع اللي نقل الايجابيات مثل ما نقول.
0: نعم،
1: احنا هنا اشتغلت ب كومباني يسموه يعني نقل المرضى، نروح على المريض.
0: نعم،
1: ناخذه من بيته نوديه للموعد مالته الدكتور، العياده، غسل الكلى، شوف شنو هو عند الموعد مالته. هذا ما موجود بالعراق ابدا.
0: هذا حبيت انه لو انت تصوره بكاميرا وتنقل هاي الثقافه.
1: هي هاي المشكله، ما نقدر نصور لانه خصوصيات المريض يعني تعرف.
0: لا هي معنى مجازي، مو شرط انه انت ضروري راح تفتح الكاميرا، يعني انا هذا الأقصد.
1: اي هو ها عافيه. سو هذا واحد. وموضوع الثاني اللي هو المدرسه، الطلاب شلون يعتنون بهم لانه دعم حكومي لهم. عندي بنتي تخرجت من هاي سكول، يعني خلينا نقول من المتوسطة. بدل ما تروح راحت قبل للجامعة، يعني قبل دخلت اختصاص لأنه درجاتها خلينا نقول 99%.
0: ما شاء الله،
1: فالحمد لله والشكر. يعني قبل دخلت اختصاص
0: زين
1: من عمر 18، يعني تخرجها راح يصير عمرها 22. هي بأنه دكتورة أو شو شنية اللي حابة بيولوجي هي راح تروح. الحكومة دزت على يعني شو أقول لك، من جامعات دزونا رسائل بأنه هاي إحنا نتمناها إحنا ناخذها، فما وافقت إلا وافقت على وحدة كلش الليفل مالها عالي اللي هي سان دياغو، كلش قريبة علينا حتى تروح تعيش بيها. طيب. وأنا كل خميس وجمعة أروح أجيبها يمنا بالبيت. فدفعوا لها تقريبا 110 ألف دولار، يعني 11 دفتر إذا كنت تلفظهم
0: زين.
1: مدة 4 سنين إلى أن تتخرج، فهم مو على مود سواد عيوني ومو على مود، لا على مود هاي الطفلة بالمستقبل تخدم بلد اللي هي عايشة فيه. احنا هناك ما عندنا هيك شيء.
0: طيب
1: العراق ما عندنا للاسف، ما عندنا بانه دعم الشهادات. ترجع على الشوارع هسه اني طالما المي اشرب انا اخلص، لانها 12 ساعه اسوق بالشارع.
0: طيب
1: فاخلص ما اقدر اذبه بالشارع، ليش؟ لانه الشارع نظيف. فاوصل ببنزي خانه دير بنزين، واكو مكانات نذب بهن الوساخة مال السيارة. تبغى شوف الشوارع نظيفة، حتى إلك واحد تشتغل، حتى إلك واحد تروح، الشخص المقابلك أو اثنين أنت رايح عليها. أنا هسه التوينج مال يعني شلون كرين مال السيارات، أشيل سيارة عاطلة أوديها للديلر لو للميكانيك يعني هاي المكانات. بس شوفه من يجي ها يعني تبتسم بوجهك اللي تحكي وياك في يعني يجاوبون وياك هذا الشخص. احنا تقول له صباح الخير يقول لك شنو تعرفني تصير كل صباح الخير. يعني هاي ثقافات مع الاسف.
0: يعني ترى النبي الكريم ألف الصلاة والسلام عليه يقول الابتسامة في وجه اخيك صدقة.
1: صدقة يا اخي، احنا هاي يعني ما نعرفهم يتمشون نصير وجهه بوجهه، يعني تبتسم بوجهك تبتسم وتروح يعني، او مورنينج تمورنينج بس ماكو مشكله
0: زين.
1: احنا تفاوح عليها يقول لك ايش بيك تفاوح، يعني يجوز شبهيت يجوز اعرفك قبل سنين على فلة.
0: لا بالعكس انت نورت نورت،
1: ربي يحفظك.
0: انا اشكرك،
1: ربي يحفظك، اشكرك.
0: يا هلا يا هلا بيك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.
4: كل واحد بينا مرات يخرى تصيب، وبوسط زحمة الحياة تاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة تيارا، يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصلني وياكم. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين، للجالية العراقية، لكل أنحاء العالم. هسه شو يصير لو صحيح أموري؟ أي دا نتفاهم أنا وعموري على مسألة العشاء. هو يقول لي أنا دايت وأنا همين دايت. قلت له شو يصير هسه لو نتعشى؟ تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا وجاليتنا في كل أنحاء العالم. اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. لو عندك كاميرا ورحت إلى بلد ما وبالتالي أخذت مشهد وحبيت تصور هذا المشهد، مشهد أم معتنية في أولادها بشكل صحيح، معلمة محتضنة الأولاد وتضحك وياهم بدون ضرب، بدون عياط، بدون صياح. لو رجل كبير مسن قاعد يصيد سمك على نهر الراين، وإلى كل احترامه وإلى كل المعزة مالته. لو رسام دا يرسم الناس والناس يحبوه ويقدرون انه هو فنان رغم انه حالته المادية مو تمام. لو واحد صاعد في مترو وفاك رواية دا يقراها شكد حلو. مشاهد تراكو، مشاهد بالحياة تتخبل، يعني انه ممكن واحد ياخذ كاميرا ويصورها. اي والله العظيم صح على قولتك. وانقل هذه ثقافة القراءة. احنا ما عندنا يمكن ثقافة القراءة بال يعني بالنقل العام يعني اذا واحد راح حس المقهى ويقرأ يمكن يضحكون عليه، بس اكو بعض المقاهي انه هي مختصة بالقراءة. هذا واحد صارين للأسف شارع المتنبي للصور وللدولمة ولل يعني عيب والله عيب. شارع هذا عظيم، هذا شارع المتنبي مو عمر لو انا غلطان. شارع المتنبي هذا الشارع اللي تروحون بس تاخذون بيه صور. شنو كلامي لبعض الشباب وبعض الشابات؟ هو مو للمواعد ترى، يعني تتعرف شنو المتنبي انت تحكي. وغيرها وغيرها وغيرها من هواي امور. اريد اسمع من عندك، اريد اسمع من اصدقائنا، من ناسنا، من احبابنا. لو عندك كاميرا ورحت الى بلد، وشنو هذا البلد اللي راح تروح له؟ وشنو الثقافة اللي راح تنقلها من المشهد اللي راح تصوره في كاميرتك؟

تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964 77 00 11. تحية لكل ماسي أنا كل شيء. وين الحب في النساء للرجال؟ هم

عندهم ابنهم او قلها لكل المحبين في جالياتنا يقدرون على الواتساب كاتصال على 0964714115.

0: أنا يعني نايم بعد
1: نايم.
0: أي والله.
1: خلينا نقول
0: شلونك يا حبيبي؟
1: أخبارك؟ يهمك ولا يسلمك. نائل لو اختار
0: يعني أنا مطالب
1: تحول إلى
0: اختار إيطاليا.
1: حلو. شوف دو حبدك لك إلى بلدك.
0: يعني أشوف هذا شو وايد ولا ما يتربون عندنا.
1: ببساطة بدون تكبر ها؟
0: مو بس بدون يعني هي يعني أصلاً مو مهمة. نصعد ماركات وش اسمه هذا نشوف الترتيب النظافة. يتواجد بدول إيطاليا أنا أحبها حب يعني. صراحة يعني دول عربية دول خلينا نقول جورجيا
1: تعتبر من أوروبا
0: تقريبا من
1: الشرقية. لا جورجيا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى
1: سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك يا سلام.

Wilhelm Beck.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد.